0: تفاؤل إيراني أمريكي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق ترامب غاضب من تسريبات الإعلام الإيرانية عرقجي يهدئ من روعه وإسرائيل قلقة. ملامح الاتفاق تتكشف والجيش الأمريكي يسقط مسيرات إيرانية في هرمز. فرنسا تدعو إلى اغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق. الإمارات تنفي الإفراج عن أموال إيرانية والهند تدين الهجمات على بحارتها. حزب الله يتصدى لمحاولات تقدم إسرائيلية جنوب لبنان. إسرائيل تزعم قتل أكثر من 1000 عنصر من الحزب. وتفاؤل في القاهرة حول غزة. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا وأزمة سياسية في بريطانيا.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: وإلى الأحوال الجوية وهي من الأمريكيتين ريتا.
2: نعم، والبداية من أوتاوا. الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 27 درجة. تورونتو مشمس بشكل عام، الحرارة أيضا تصل إلى 27 درجة بعد الظهر. مونريال مشمس، الحرارة 27. في نيويورك الطقس مشمس، الحرارة 31 درجة. واشنطن مشمس، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 32 درجة. لوس أنجلوس طقس مشمس، الحرارة 27. في كاراكاس طقس مشمس جزئيا، الحرارة 28. وأخيرا مكسيكو طقس غائم جزئيا، الحرارة 22 درجة بعد الظهر.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. باشر مع مراسل.
0: بعد تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على مدى الأسابيع الماضية وتعرض اتفاق إطلاق النار المؤقت إلى انتهاكات خطيرة من الطرفين، تم التوصل إلى إطار لمذكرة التفاهم التي ساهمت في إنجازها باكستان وقطر. وللمرة الأولى أكدت طهران وواشنطن أنهما على عتبة إنجاز الصياغة النهائية للمذكرة، على الرغم من ادعاء كل طرف أن المذكرة تعكس أولويته. وللحديث عن هذه التطورات معنا مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن هشام ملحم. صباح الخير هشام.
3: صباح النور
0: هشام. ما هي الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم، وما الذي يجعل هذه المفاوضات في هذا الوقت تتمتع بصدقية أكثر؟
3: للمرة الأولى نجد أن المسؤولين في واشنطن وفي طهران يؤكدون وصول المفاوضات إلى تقريبا النهاية أو نهاية الصياغة الأولية لمذكرة هذه التفاهم. هذا ما أكده المسؤولون في واشنطن، وأكده أيضا وزير خارجية إيران عباس عرقجي عندما قال أن الاتفاق قد اقترب من صياغته النهائية. الاتفاق يقضي إلى وقف إطلاق نار رسمي، ويعيد فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. ووفقا للإيرانيين الاتفاق يشمل أيضا الجبهة اللبنانية. ووفقا للمذكرة يعقد الطرفان مفاوضات مباشرة حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ورفع العقوبات الأمريكية والإفراج التدريجي عن الودائع الإيرانية المجمدة في المصارف الأمريكية، على أن يتم ذلك خلال فترة 60 يوما. ولا نعرف ما الذي سيحدث بعد 60 يوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ومن المتوقع أن تشير المذكرة التفاهم إلى التزام إيران بعدم السعي لتطوير أي سلاح نووي، وهو التزام أعلنته طهران في السابق لأكثر من مرة خلال المفاوضات حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015 مع إدارة الرئيس أوباما. في حالة التوصل إلى صياغة نهائية للاتفاق، سوف يتم التوقيع عليه كما وفقا للمسؤولين الأمريكيين في أوروبا، في وأن يقوم نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بتمثيل الولايات المتحدة ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلباف المفاوض الأول ورئيس مجلس البرلمان الإيراني.
0: هشام، إسرائيل ليست طرفا في هذه المفاوضات.

0: فقط وتفضل استئناف العمليات العسكرية الشاملة. وهذا الخلاف أدى إلى مكالمات هاتفية بين ترامب ونتنياهو تميزت بالغضب والتوتر. وبينما تطالب إيران بأن يشمل وقف إطلاق النار الجبهة اللبنانية، إلا أن إسرائيل تصر على احتلال جنوب لبنان ومواصلة المواجهة المسلحة مع حزب الله، مع ما يحمله ذلك من خطر على المفاوضات بين طهران وواشنطن.
1: بالضبط، إسرائيل أعلنت أنها ليست طرف في هذه المفاوضات، وعربت عن قلقها لوقف للتوصل إلى وقف إطلاق نار رسمي تتبعه فترة طويلة من المفاوضات، لأن إسرائيل هي الطرف الوحيد في هذه الحرب التي تريد استئناف القتال بشكله الواسع، كما بدأ في نهاية فبراير واستمر في مارس. يعني إسرائيل تريد أن تواصل الحرب ضد إيران وأن تكون هي الشريك الثاني للولايات المتحدة، لأنها تعتمد على الولايات المتحدة. ترامب محبط ويتعرض للانتقادات واسعة من خصومه ومن حلفائه الذين بدأوا يتهمونه بالوصول إلى مرحلة اليأس، لأنه يبدي يوميا استيائه من استمرار الحرب. نتنياهو يخاطر بمستقبله السياسي، لأنه يشرف على انتخابات جديدة ومن المتوقع أن يخسرها، لأن الشعور السائد في إسرائيل هو أن الحرب لم تؤدي إلى حسم الخلاف الأساسي الاستراتيجي بين إيران وإسرائيل. وبالتالي سوف يصر على مواصلة الحرب في لبنان، ولأنه يدعي أنه مستر سيكيورتي، يعني هو الشخص المسؤول عن حماية أمن إسرائيل، ولكنه هو الآن في مأزق عميق جدا، وعلاقته برئيس الأمريكي ليس جيدة.
0: شكرا لك هشام الحمى، كنت معنا مباشرة من واشنطن في فقرة مباشر مع مراسل.
1: شكرا.
2: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
0: إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم معك لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
3: صباح الخير شيرين.
0: تبدأين من لومانيتي، ترامب بات غارقا بتناقضاته في الشرق الأوسط.
3: يقول بيير بربنسي للمرة 38 منذ بدء النزاع، وعد دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق وشيك مع إيران وفقا لإحصاءات شبكة CNN قبل أن يتراجع عن موقفه في اليوم التالي. من جهتهم الإيرانيون الذين يحتاجون أيضا إلى اتفاق أدركوا بوضوح التناقضات التي تجد الولايات المتحدة نفسها فيها. فالحرب التي أشعلتها إسرائيل وجرت إليها دونالد ترامب تعد خطأ سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا فادحا، بحسب الكاتب الذي يرى أن الزعيم الأمريكي تشجع باختطاف الرئيس نيكولاس مادورو غير القانوني في فنزويلا، وظن أنه يستطيع بسهولة مضاعفة جهوده. لكن طهران ليست كاراكاس، فرغم الهجمات الشديدة لم تستسلم، والأسوأ من ذلك أنها فرضت حصارا على مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة. وبذلك يضيف الكاتب تعمق طهران الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين لا تتفقان تماما في هذه الأحداث.
0: لوموند، بالنسبة لإيران كل قرار هو مسألة حياة أو موت.
3: يرى الخبير الإيراني الأمريكي فالي نصر أن المفاوضات بين واشنطن وطهران وصلت إلى مرحلة حرجة قد تؤدي إلى تصعيد عسكري، رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر عن قرب التوصل إلى اتفاق. يشير الخبير الإيراني إلى أن انعدام الثقة بين الطرفين يعرقل أي تقدم، إذ تشكك طهران في قدرة واشنطن على تنفيذ تعهداتها ورفع العقوبات. ويرى نصر أن إيران تحتاج إلى مكاسب اقتصادية ملموسة موسى مقابل أي تنازلات، فيما يواصل ترامب الضغوط دون تقديم ضمانات كافية. ورغم أن التوصل إلى اتفاق نووي ما زال ممكنا، فإن استمرار التوترات والحسابات الخاطئة قد يدفع المنطقة نحو مواجهة أوسع ويعزز نفوذ التيار المتشدد داخل إيران.
0: لزيكو، كيف تنقل ناقلات نفط ملايين البراميل عبر مضيق هرمز؟
3: شيرين، تشير تقارير متخصصة إلى أن ملايين البراميل من النفط غير الإيراني ما زالت تعبر مضيق هرمز رغم القيود والمخاطر الأمنية. شركات الشحن والمنتجون يعتمدون على أساليب سرية كإطفاء أنظمة تحديد المواقع والأضواء أثناء الإبحار ليلا، أو استخدام سفن مكوكية تنقل النفط عبر المضيق قبل تحميله على ناقلات أكبر في خليج عمان. في هذا السياق تحدث الرئيس الأمريكي عن دور لبلاده في تسهيل مرور عشرات السفن وحماية تدفق النفط، كما تشارك دول خليجية عدة في هذه العمليات بحسب التقرير. يرى الكاتب أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من ارتفاع أسعار النفط، إذ بقي سعر خام برنت دون $100 للبرميل رغم التوترات، إلا أن استمرار هذا النظام يبقى رهنا بالأوضاع الأمنية.
0: في لوفيجارو، وزير خارجية لبنان للصحيفة: نريد ببساطة أن نعيش في بلد طبيعي.
3: في مقابلة للصحيفة وأثناء زيارته باريس للقاء وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، يؤكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رشدي أن وقف أطلاق النار في لبنان يجب ألا يدرج ضمن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا ضرورة فصل الملف اللبناني عن الإيراني حفاظا على سيادة القرار اللبناني. يعتبر رشدي أن حربا أهلية في لبنان ليست مطروحة، لأن الحكومة المنتخبة تعمل على استعادة سلطتها وتطبيق الدستور في مواجهة حزب الله الذي يصفه بأنه قوة مسلحة داخل الدولة، ويرى أن نزع سلاح الحزب هو ضرورة داخلية لبناء دولة طبيعية وليس استجابة لضغوط خارجية. الوزير اللبناني يؤكد أن حزب الله خسر عسكريا في الجنوب، لكنه ما زال مؤثرا داخل مؤسسات الدولة مع ارتباطه بإيران التي تستخدمه كورقة ضغط في المنطقة، كما يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وتفكيك نفوذ الحزب والمسلحين الإيرانيين، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يحتجز شعبه ويزعزع استقرار المنطقة. ويختم رجي بالتفاؤل بدور أمريكي محتمل في دفع اتفاقات تهدئة أوسع.
0: ليبراسيون: بين الانتشار الأمني المكثف ومفاجآت ترامب، إيفيون تستعد لقمة السبع.
3: تحولت مدينة إيفيون الفرنسية المطلة على بحيرة جنيف إلى حصن أمني استعدادا لاستضافة قمة مجموعة السبع التي تنطلق الاثنين بحضور قادة الدول الصناعية الكبرى. انتشر نحو 16 ألف عنصر من قوات الأمن، فيما أقيمت حواجز ونقاط تفتيش واسعة شلت جزءا من الحياة اليومية، ما أثار استياء السكان الذين اعتبروا الحدث استعراضا أمنيا بعيدا عن همومهم. يخضع الدخول إلى المدينة لتصاريح خاصة وإجراءات صارمة ما من شأنه أن يضر ببعض الأنشطة الاقتصادية. إلى جانب الترتيبات الأمنية، تقول اليومية أثارت تحركات الرئيس الأمريكي وتغييراته المحتملة في البرنامج مخاوف إضافية لدى السلطات والسكان، وبذلك تستعيد المدينة ذكريات قمة 2003 التي رافقتها احتجاجات واسعة مناهضة للعولمة.
0: ولم يستخدمين مع اليومانيتي الميثاق الأوروبي تفكيك حق اللجوء.
3: يسلط المقال الضوء على دخول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء حيز التنفيذ باعتباره تحولا جذريا في سياسة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي. يقوم الميثاق على نظام فرز طالبي اللجوء عند الحدود الخارجية، حيث يعامل بعض الوافدين قانونيا وكأنهم لم يدخلوا الأراضي الأوروبية، ما يسمح بإبقائهم في مراكز انتظار لفترات قد تصل إلى أسابيع مع إجراءات أمنية وصحية سريعة. كما يعتمد النظام على تسريع معالجة الطلبات القادمة من دول تصنف آمنة. يرى منتقدون أن هذه الإصلاحات تضعف حق اللجوء وتزيد من الاحتجاز مع تهميش دور المنظمات الحقوقية. وبحسب المعارضين، فإن هذه السياسات تعكس توجها أوروبيا نحو تشديد كبير على الهجرة وتقليص فعلي لضمانات اللجوء باسم الأمن والكفاءة، بما يشكل إعادة صياغة شاملة لنظام الحماية الدولية.
0: شكرا لك لميس زين الدين.
2: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية. مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.

0: تمام الخامسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز للأخبار معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير شيرين، أهلا بكم مستمعينا. أشارت الولايات المتحدة وإيران إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، وأكد مسؤول أمريكي كبير أن الطرفين توافق على اتفاق مبدئي سيتم توقيعه في الأيام المقبلة بجنيف. مصادر متعددة تحدثت أن مذكرة التفاهم المقترحة تنص على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، كما ستجرى لاحقا مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي كان الذريعة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشنه الحرب. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي قال من جانبه أنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على النص، مضيفا أن إيران هي المنتصرة في الحرب مع الولايات المتحدة. في المقابل نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاجأ خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، وعبر على الرغم من ذلك لترامب عن ثقته بأن الاتفاق النهائي يعالج المخاوف المشتركة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني. هذا وتزامن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إسقاط القوات الأمريكية عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية قالت إنها كانت متجهة نحو مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران أمس من إطلاق مزيد من الطائرات المسيرة على السفن التي تحاول عبور المضيق، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات على طول المضيق في ميناء سيريك وجزيرة قشم، وعزى سكان ومسؤولون محليون ذلك إلى طلقات أطلقتها القوات الإيرانية لتحذير سفن كانت تحاول عبور الممر المائي دون الحصول على إذن من بحرية الحرس الثورية. أعلن الحزب الله أنه تصدى لمحاولتي تقدم لقوات إسرائيلية باتجاه بلدة مجد الزون في جنوب لبنان، مؤكدا إجبارها على التراجع بعد استهدافها بالصواريخ والأسلحة المختلفة. في المقابل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 3 قرى جنوبية ونفذ غارات وقصفا على عدة مناطق، كما أوقف قافلة مساعدات متجهة إلى قرى جنوبية وأجبرها على تغيير مسارها. في الشأن الأوكراني قال حاكم منطقة بريانسك الروسية إن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب آخر في هجوم بطائرة مسيرة أمس، في حين أفادت وزارة الدفاع بأن وحدات الدفاع الجوية الروسية أسقطت 185 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة أسفرت عن مقتل زعيم عصابة تريندي أرجوا الفنزويلية، وأوضح ترامب أن العملية نفذت بتوجيه منه عبر القيادة الجنوبية الأمريكية، واصفا العصابة بأنها من أخطر المنظمات الإجرامية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: شكرا نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: وإلى قراءة ريتا في الصحف الإسرائيلية وهي مع زياد حلبي.
4: في قراءة للصحف الإسرائيلية، كان الانشغال الأبرز بالإعلان الدراماتيكي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع إيران وشيك التوقيع. نبدأ من صحيفة دعوت أحرنوت التي كتبت أن إسرائيل فوجئت بالإعلان الأمريكي رغم علمها بالتقدم في المحادثات بوساطة قطرية، وأضافت أن إسرائيل لم تكن ترغب بهذا الاتفاق وما زالت تأمل في أن تنهار المفاوضات أو ألا يوافق عليها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأشارت إلى أنه خلاف لتصريحات ترامب لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن اليورانيوم المخصب أو المنشآت النووية أو الصواريخ أو وكلاء إيران في المنطقة. وأضافت أن ملف الصواريخ البالستية ووكلاء إيران خرج من إطار التفاهم الحالي، وأن اتفاق الإطار يضمن وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز وتعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي. كما رجحت الصحيفة أن تحاول إسرائيل التأثير على المفاوضات في خلال فترة 60 يوما، لكنها أشارت إلى شكوك بشأن مدى قدرتها على التأثير بعد المفاجأة التي تلقتها. وفيها آريتس كتب عاموس هرئيل أن ترامب يتأرجح بين تهديد إيران والتصريح بقرب التوصل إلى اتفاق، وقال إن الرئيس الأمريكي سئم الحرب وسئم أيضا المماطلة الإيرانية، لكنه مضطر إلى مراعاة حساباته الداخلية مع انطلاق كأس العالم واقتراب مناسبات مهمة في الولايات المتحدة. ورأى هرئيل أن الإيرانيين لا يظهرون مؤشرات على الانهيار، وأن ترامب قد يواصل سياسة الضغط الاقتصادي، معتبرا أن شيئا ما قد تصدع في العلاقة الوثيقة بين ترامب ونتنياهو، خلافا للصورة التي يحاول الأخير تسويقها للجمهور الإسرائيلي. ومن معاريف كتب أبي أشكنازي أن الجيش الإسرائيلي يقف عند مفترق طرق بين الاكتفاء بما حققه في جنوب لبنان أو توسيع العمليات نحو النبطية وسور وصيدا، وأضاف أن السيطرة على هذه المناطق لم تعد مرتبطة فقط بحماية بلدات الشمال بل بالضغط على حزب الله وداعميه في طهران، وأشار إلى أن تركيز الجيش الأساسي بات الآن على ما يجري في إيران، وأن المؤسسة العسكرية لا تعرف ما إذا كانت الحرب مع إيران ستتجدد وكيف ستتجدد ولا ما هي الخطط المتعلقة بقطاع غزة. وفي معريف أيضا أظهر استطلاع جديد للرأي أن حزب الليكود سجل أدنى نتيجة له منذ نحو عام بحصول على 22 مقعدا فقط، بينما احتدم السباق داخل المعارضة بين حزب نفتالي بنت الذي يحصل على 21 مقعدا وحزب جادي أيزنكوت الذي يرتفع إلى 20 مقعدا. كما أظهر الاستطلاع تفوق بنت وأيزنكوت على بنيامين نتنياهو في الملائمة لرئاسة الحكومة، فيما قال نصف الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن ترامب سيتصرف بما يخدم المصالح الإسرائيلية في المواجهة مع إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: الآن إلى النشرة الرقمية وهي مع نيلة الصليبي،
1: وتتحدث فيها ريتا عن اتفاقيات بين واشنطن وعمالقة الذكاء الاصطناعي، وتقرير يحذر من سيطرة البوتات على الويب.
5: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، شركة الذكاء الاصطناعي تمنح واشنطن حق الوصول المبكر إلى نماذجها، والإنترنت يتحول إلى ميدان للبوتات أو البرامج الآلية. أبرمت كل من مايكروسوفت وجوجل وشركة XAI اتفاقاً مع الحكومة الأمريكية يتيح لها الاطلاع على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها بهدف تقييم مخاطرها على الأمن القومي. ويجسد هذا الاتفاق تحولاً لافتاً في طبيعة العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والسلطات الفيدرالية. تنبع هذه الخطوة من قلق متصاعد داخل الحكومة الأمريكية، إذ باتت النماذج الرائدة قادرة على الاستدلال وكتابة البرامج وتحليل المحتوى المرئي، مما يجعل إساءة توظيفها خطرا حقيقيا يمتد من الهجمات الإلكترونية إلى المساهمة في تطوير الأسلحة. وقد زاد من حدة هذه المخاوف الجدل الذي أثارته قدرات نموذج ميثوث من شركة أنثروبيك. يشرف على هذا الاتفاق مركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الذي يتولى اختبار النماذج قبل نشرها، وقد أنجز المركز حتى الآن أكثر من 40 تقييما بما فيها نماذج لم تطرح بعد. يقوم الاتفاق على التزامات طوية لا قانونية، غير أنه يرسي في الواقع معيارا جديدا في القطاع. وفي سياق موازن، أبرمت وزارة الدفاع الأمريكية اتفاقيات مع 7 شركات ذكاء اصطناعي من بينها OpenAI وجوجل وXAI لتوظيف تقنياتها في الشبكات العسكرية السرية. وكانت قد سبقت هذا الاتفاق مذكرات تفاهم أبرمت عام 2024 مع OpenAI وأنثروبيك، مما يشير إلى تطور في صناعة الذكاء الاصطناعي في مرحلة تتشابك فيها متطلبات الابتكار مع ضرورات الأمن القومي.
3: الأمن الرقمي.
5: كشف تقرير تاليس باد بوت لهذا العام والذي يرصد حركة مرور الإنترنت خلال العام الماضي أن البرامج الآلية البوتات باتت تمثل 53% من إجمالي حركة المرور العالمية، فيما تراجعت حصة المستخدمين من البشر إلى 47%. تؤدي نسبة كبيرة من البوتات مهام مشروعة كمحركات البحث التي تفهر يحرص صفحات الويب ومواقع مقارنة الأسعار وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تنفذ المهام نيابة عن الشركات، غير أن 4 من كل 10 برامج آلية أو بوتات تصنف ضمن الفئة الخبيثة. تعمل البوتات أي البرامج الآلية الخبيثة والبرامج الآلية المشروعة بأساليب متطابقة تقريبا، ذات السرعة، ذات الطلبات، وذات التفاعل مع النماذج الإلكترونية. الفارق الوحيد بينهما يكمن في النية لا في السلوك، مما يجعل التمييز بينهما تحديا تقنيا يواجه أنظمة الحماية اليوم. وبما أن وسائل الحماية التقليدية تركز على ما يراه المستخدم من صفحات ويب ونماذج تسجيل دخول، لجأ القراصنة إلى ما لا تراه هذه الأنظمة، واجهات برمجة التطبيقات. وتكشف بيانات شركة تالس أن 27% من هجمات البرامج الآلية أو البوتات باتت تستهدف واجهات برمجة التطبيقات مباشرة، مستعينة ببيانات اعتماد مسروقة لكنها صالحة وبطلبات منسقة بدقة عالية. لا يقتصر عمل البوتات على اختراق الأنظمة، بل يمتد إلى استغلال منطق العمل ذاته من جمع بيانات العملاء إلى التلاعب بعمليات الدفع واختراق العمليات الداخلية للمؤسسات. هذا وقد تضاعفت هجمات البوتات أو البرامج الآلية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وحسب تقرير تالس، باتت البوتات تؤثر على حركة البيانات وتشوه مؤشرات الأعمال وتتداخل باستمرار مع آليات عمل المنصات الرقمية. ولمن يرغبون بمزيد من المعلومات، العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.

0: مونتي كارلو الدولية الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا. تذكير بعناوين الأخبار معك شيرين ناصر.
1: شكرا لك ريتا. وفيها تفاؤل إيراني أمريكي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق. ترامب غاضب من تسريبات الإعلام الإيراني عرقجي يهدئ من روعه، وإسرائيل قلقة. ملامح الاتفاق تتكشف، والجيش الأمريكي يسقط مسيرات هجومية إيرانية في هرمز. فرنسا تدعو إلى اغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق. الإمارات تنفي الإفراج عن أموال إيرانية، والهند تدين الهجمات الأمريكية على بحارتها. حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية جنوب لبنان. إسرائيل تزعم قتل أكثر من 1000 عنصر من الحزب. وتفاؤل في القاهرة حول قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا، وأزمة سياسية غير مسبوقة في بريطانيا.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
0: ونختم هذه الساعة مع النقاش، نقاش اليوم برفقة فايزة مصطفى،
1: وتحدثت فيه عن الخليج في قلب المواجهة الأمريكية الإيرانية، كيف تقاربت وتباعدت المواقف المغاربية
3: في خضم اتساع رقعة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة الأخيرة، وما تبعه من استهداف الجمهورية الإسلامية مواقع أمريكية في دول خليجية. تجد العواصم المغاربية نفسها أمام اختبار سياسي، تتراوح مواقفها بين الإدانة والحذر والدعوة إلى التهدئة، تباين يعكس اختلاف التموضعات السياسية والتحالفات الإقليمية، كما يكشف نقاط التقاطع في مقاربة هذه الأزمة. إذن ما هي حسابات الدول المغاربية إزاء هذه الحرب؟ وأسئلة أخرى نناقشها مع ضيفنا الأستاذ آدم المقراني، أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية.
4: شكرا على الدعوة الكريمة، تحية لكافة المستمعين والمستمعات.
3: أرحب بك أيضا الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعتنا.
5: أهلا.
3: إذن أستهل النقاش معك سيد مقراني، كيف تقيم البيانات الأخيرة الصادرة عن الدول المغاربية إزاء الضربات الإيرانية الأخيرة على قواعد أمريكية في دول الخليج؟ طبعا هناك إدانة لكن الصياغات مختلفة.
4: نعم سيدتي، تقريبا نركز أساسا على كل من المغرب وتونس إضافة إلى الجزائر، باعتباري وأن تقريبا إعلانات يعني والبلاغات وزارات الشؤون الخارجية كانت ملتقية في علاقة بإدانتها للحرب الحالية والاعتداءات كذلك على الجانب الإيراني، إضافة اعتداءات على الدول الخليجية ودول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، لكن التوجه اختلف بتموضع الدول. مثلا على مستوى المملكة المغربية التي لديها أكثر لربما اقتراب من الجانب الإسرائيلي بحكم اتفاقية الإبراهام، وكذلك بحكم كذلك قربها من الجانب الأمريكي وحاجتها للجانب الأمريكي إثر التصويت الأخير على مستوى مجلس الأمن بين معقفين بمغربية الصحراء، وبالتالي لم نجد إدانة واضحة ومباشرة للهجوم الأمريكي على الجانب الإيراني. الجانب التونسي كان أكثر حذرا وحاول الموازنة بين متطلعات الرأي العام الشعبي وكذلك موقف الدولة التونسية الذي يعتبر دقيق في الوضع الحالي، باعتباري وأن الدولة التونسية تحتاج إلى الدعم الأمريكي في ظل أزمتها الاقتصادية الحالية وكذلك الضغط الأمريكي الذي تمارسه على مشتى دول العالم وخاصة عبر الإتاوات وكذلك الحقوق الجمركية. أما الجزائر وهنا لربما التحول، باعتباري وأن الجزائر أدانت الاعتداءات على الدول الخليجية بصفة عامة، ورغم أن الجزائر عرفت تاريخيا بقربها من الجمهورية الإسلامية وخاصة الدور الذي لعبته الجزائر في أزمة الرهائن بين 1979 و 1981، لكن ذلك لربما يفسر بالوضع الحالي باعتباري وأن الجزائر اليوم هي في جولة مفاوضات مع الجانب الأمريكي أو الجانب الأمريكي يقودها في علاقة بالصحراء الغربية، وبالتالي تريد أن تقف بين منزلة بين المنزلتين، وبالتالي أراد تفادي أي اقتراب يعني مبالغ فيه مع الجانب الإيراني.
3: الدكتور خطار، المغرب كما أشار ضيفنا آدم المقراني تربط الرباط علاقات وثيقة بمجلس التعاون الخليجي. المغرب طبع علاقاته مع إسرائيل ويعول على الطرف الأمريكي لحسم ملف الصحراء الغربية. في الوقت نفسه هناك تنديد سياسي ضد الحرب على إيران. كيف تقرأ الموقف المغربي؟
5: يعني هذا ليس فقط موقف المغرب، هو بشكل عام موقف الرأي العام في هذه الدول الرأي العام متعاطف مع إيران، ليس لأنها إيران بل هو متعاطف مع كل شيء ضد إسرائيل، وبعض المرات مع كل شيء ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن العاطفة تطفو على السطح مع أن مئات الآلاف من أبناء الخليج، من أبناء المغرب العربي يعملون في الخليج العربي، والمصالح المرتبطة ما بين دول الخليج العربي وبين المغرب العربي قوية جدا. هناك بعض المرات إشكالات حصلت بين الجزائر والمغرب، انعكست هذا الموضوع لأن كان هناك تموضع من دول معينة في مجلس التعاون الخليجي، لكن الأهم أن كلمة التضامن العربي مطاطة وسطحية غالب الأحيان. أما بالنسبة للدول، نعم الدول نتيجة بقاء السطوة الأمريكية كلها تجنبت أخذ موقف يمكن أن يغضب السيد دونالد ترامب.
3: نعم، أعود إليك الأستاذ آدم. ليبيا وموريتانيا هما دولتان أيضا في المنطقة المغاربية، لكن هل يمكن أن تحدد موقفيهما مما يحدث في الشرق الأوسط في الخليج؟
4: يعني تقريبا بالنسبة للوضع الليبي وضع استثنائي للغاية، باعتبار أن ليبيا اليوم هي دولة أو بلد بمحركين بحكومتين، حكومة شرقية وحكومة غربية، أما يعني كلتا الحكومتين مرتبطتين خاصة بدول الخليج، وبالتالي لحد اليوم هنالك غموضا إن صح التعبير على مستوى الموقف الليبي، ولا ندري بأي جهة يمكن أن نعتد على مستوى الموقف، وبالتالي لذلك لم يتم التركيز كثيرا على مستوى الموقف الليبي. الموقف الموريتاني هو ورغم أنه نعم الموريتانية ورغم أنها تاريخيا تعتبر ضمن المغرب العربي، لكن صارت الفترة الأخيرة تعتبر أو تصنف ضمن مجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، لكنها كذلك لازمت الحظر في علاقة بهذه الأزمة، باعتباري وأن تقريبا يعني هناك أكثر ارتباط، نعم كعرب أكثر ارتباط بمجلس التعاون الخليجي، هناك أكثر مصالح مع مجلس التعاون الخليجي، لكن لاحظنا أنه في الفترة الأخيرة أن السياسة الخارجية الموريتانية صارت تلتزم لا نقول بالتوازن لكن ربما بالحيل حتى في علاقة بمسألة الصحراء الغربية. لاحظنا أن الرئاسة الموريتانية الحالية حاولت الموازنة في موقفها بين الجانب الجزائري والجانب المغربي، نفس الشيء بالنسبة للوضع الحالي، رغم الميل إن صح التعبير للإدانة على مستوى هذه الهجومات التي طالت الجانب الخليجي بصفة عامة.
3: نعم دكتور خطار، ربما أكثر الأسئلة التي قد يطرحها بعض المراقبين في هذه الحرب الأمريكية الإيرانية هو دور الجزائر. يتساءلون مثلا عن دور الجزائر باستذكار القوة الدبلوماسية لهذا البلد في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مثلا أزمة الرهائن الأمريكيين كانت للجزائر دور كبير في تحريرهم، وأيضا قضية اختطاف طائرة وزراء النفط. الجزائر حلت الأزمات باقتدار دبلوماسي، لكن لماذا تغيب اليوم كوسيط؟
5: يعني الجزائر تغيب كوسيط لأن الواقع مختلف تماما. تلك حرب كانت بين العراق وإيران، بين بلد عربي وبلد إسلامي، وكانت الجزائر على أيام أبو مدين وأيام الحرب الباردة قوة إقليمية متمركزة و

0: ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا.
1: نشرة أنباء 10 من مونتي كارلو الدولية. تحية إلى ريتا خوري التي توفينا بأبرز الأخبار.
2: شكرا غادة، ونبدأ النشرة بالعناوين. استقالة وزير الدفاع البريطاني ونائبه تفجر أزمة سياسية في حكومة كير ستارمر. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الاثنين المقبل، والولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيرات إيرانية رغم أجواء التفاؤل باتفاق مرتقب.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أعلنت الولايات المتحدة أنها أسقطت اليوم مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية في مضيق هرمز، رغم الأجواء التفاؤلية التي أبداها الجانبان قبل ساعات قليلة بشأن توصل إلى اتفاق سلام. وكان وزير الخارجية الإيراني قد حاول طمأنة دونالد ترامب الذي استشاط غضبا بعد التسريبات الإعلامية حول بنود الاتفاق. من واشنطن، علي الباشا.
3: إسرائيل تريد أن تواصل الحرب ضد إيران وأن تكون هي الشريك الثاني للولايات المتحدة. ترامب محبط ويتعرض للانتقادات واسعة من خصومه ومن حلفائه الذين بدأوا يتهمونه بالوصول إلى مرحلة اليأس، لأنه يبدي يوميا استيائه من استمرار الحرب. نتنياهو يخاطر بمستقبله السياسي لأنه يشرف على انتخابات جديدة ومن المتوقع أن يخسرها، لأن الشعور السائد في إسرائيل هو أن الحرب لم تؤدي إلى حسم الخلاف الأساسي استراتيجي بين إيران وإسرائيل، وبالتالي سوف يصر على مواصلة الحرب في لبنان لأنه يدعي أنه الشخص المسؤول عن حماية أمن إسرائيل، ولكنه هو الآن في مأزق عميق جدا، وعلاقته بالرئيس الأمريكي ليس جيدة.
2: كان هذا هشام ملحم متحدثا لمونتي كارلو الدولية من فقرة مباشر مع مراسل. في هذا السياق، دائما اقترحت سويسرا استضافة مراسم التوقيع المحتمل لمذكرة التفاهم فيما تعقد قمة مجموعة السبع بمشاركة ترامب اعتبارا من الاثنين في مدينة أفيون الفرنسية القريبة من جنيف. وزير الخارجية الإيراني قال إن التوقيع سيتم في البداية بشكل رقمي، سيوقع كل طرف عن بعد، وبعد ذلك سيعلن أن مذكرة التفاهم هذه وقعها الطرفان. ووسط ترقب للاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة الذي ينص على إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، تواصل إسرائيل تصعيدها الميداني في جنوب لبنان.
4: في خضم أزمة سياسية غير مسبوقة داخل الحكومة البريطانية، تولى دان جارفيس منصب وزير الدفاع بعد استقالة جون هيلي احتجاجاً على ما وصفه بنقص التمويل المخصص للقوات المسلحة. وجارفيس الذي شغل سابقاً منصب وزير الأمن أكد فور تعيينه أن الدفاع عن بريطانيا هو الواجب الأول للحكومة، مشيداً بمهنية القوات المسلحة وشجاعتها. ويأتي تعيينه في وقت تواجه فيه حكومة كير ستارمر انتقادات حادة من المعارضة ومن قادة عسكريين سابقين الذين يتهمونها بإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي على حساب الدفاع، كما لا تزال خطة الاستثمار الدفاعي الجديدة معلقة وسط خلافات داخل الحكومة بشأن حجم الأموال التي ستخصص لتحديث الجيش وتعزيز القدرات العسكرية البريطانية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
2: إلى أوكرانيا، حيث أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منشآت أحد المرافق في جنوب روسيا إلى اندلاع حريق كبير ومقتل شخص، وفق ما

0: أفادت السلطات المحلية صباح اليوم. أوكرانيا تركز حاليا ضرباتها على البنى التحتية للطاقة في روسيا كمستودعات النفط والمصافي بهدف حرمان موسكو من العائدات التي تجنيها من بيع المحروقات. إلى ذلك دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المواطنين إلى الانتباه اليوم وخلال الأيام المقبلة إلى الإنذارات الجوية وعدم التعامل معها باستخفاف في ظل تصاعد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات. وتحدثت القوات الجوية الأوكرانية عن احتمال مرتفع لاستخدام صاروخ باليستي متوسط المدى. بالتوازي أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الاثنين المقبل بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان. بهذا تنتهي النشرة الإخبارية، نلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. إلى ذلك الحين نعود إلى غادة وباسم وكافيشو. إليكما.
1: شكرا لك للتحوري.
2: نلتقي إذن بعد أقل من ساعة من الآن مع نشرة جديدة. منعود إلى كافيشو.
3: كافيشو، غادة الخليل، باسم سلول.

0: من جديد من وجهة حياتنا لجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو. أهلا وسهلا فيكم. انطلقت الساعة الأخيرة يا غادة.
1: طبعا نوجه التحيات لكل مستمعينا لأيضا سلافة في التنسيق والإعداد ولونا في الإخراج.
0: وبها الساعة ضيوفنا في المساحة الحرة المسرحي يحيى جابر والممثلة أنجو ريحان، والحديث عن عرضين مسرحيين هنا في العاصمة الفرنسية اليوم وغدا، مجدرة حمراء وشو من البوس، سوف يقدمان هنا ورح يكون حديث عن تفاصيل هالأعمال.
1: طبعا الآن وكما ذكرنا خلال البرنامج سنذهب إلى الأرض وإلى المباريات.
2: كواليس المونديال كافي شو مونتي كارلو الدولية.
0: وزميل وديع في عاني معنا.
1: صباح الخير وديع.
3: صباح الخير. صباح الخير غدا. صباح الخير باسم. صباح الخير لكل من يتابعنا صباحا.
0: وصباحك كمان. كيف عم بتلحق يا وديع؟
3: صعب جدا والآن ما زلنا في البداية يعني.
1: أيوة في البداية.
3: مباراتين فقط في اليوم الواحد، ولكن ابتداء من الليلة سيكون لنا 4 أو 5 مباريات في اليوم الواحد.
0: وفي منهم يعني وش الصبح مبكر صحيح. جدا مثل 3 الصبح فرضا يعني. ما بعرف
3: في 3 الصبح في 4 في 5 في 6 هذه أيضا صعوبة إضافية، لا يوجد توقيت موحد ولكن كل يوم ساعة مختلفة.
1: نعم، إذا نحن في هذه الليلة بالنسبة للتوقيت الفرنسي كنا مساء البارحة مع مباراة في كندا الافتتاح، وأيضا فجرا في الولايات المتحدة، فسنترك كل التفاصيل معك وديع، تفضل.
3: صحيح بالفعل. الآن ممكن أقول أن في هذا المونديال حيث المقام في 3 دول مختلفة في الولايات المتحدة كندا والمكسيك، وكأن هناك 3 مباريات افتتاحية. الأولى كانت بالطبع هي المباراة الافتتاحية الفعلية في المكسيك في على ملعب أستيكا في مكسيكو، فوز المكسيك مساء يوم الخميس بهدفين لا شيء على جنوب إفريقيا. ثم تابعنا مساء أمس في كندا في فانكوفر المباراة الأولى للمنتخب كندي، تعادل 1-1 مع منتخب البوسنة، وليلا عند الساعة المباراة بدأت عند الساعة 6 بتوقيتنا مباراة
1: بعدنا ضايعين ما بين الليل والصباح
0: من أول اليوم ولا أمس يعني.
3: صحيح، خلينا نعتمد توقيت الفرنسي ربما لتسهيل الأمور. الولايات المتحدة التي تفوقت على الباراغواي 4-1 حقيقة حتى الآن مباريات كيف نقول من الصف الثاني إذا جاز التعبير، لم تدخل بعد المنتخبات الكبيرة. نحن ما زلنا بانتظار هذه المنتخبات الكبيرة. حتى الآن إذا تبعنا 4 مباريات في المجموع، وكنا كما ذكرنا المنتخبات المضيفة 3 بالإضافة إلى اللقاء بين كوريا الجنوبية وتشيكيا. ولكن ابتداء من اليوم سيكون هناك الكثير من المباريات. أتحدث عن البرنامج عند 9 دائما بالتوقيت الفرنسي اعتمدناه. إذا عند 9 مساء قطر ضد سويسرا، ثم منتصف الليل البرازيل المغرب، 3 هايتي اسكتلندا، 6 أستراليا تركيا، وغدا الأحد إذن مساء عند 7 ألمانيا كوراساو، عند 10 هولندا اليابان، عند 1 كوت ديفوار إكوادور إلى آخره. إذن الآن المباريات ستتسارع. صحيح،
0: كان من غير متوقع يعني مثلا بين الباراغواي ومنتخب الولايات المتحدة أن تفوز 4-1 على الباراغواي يعني، وخصوصا أنه بنشعر أنه الباراغواي هو كمنتخب أقوى من المنتخب الأمريكي
3: يعني، هو أقوى ربما، هنا المستوى متقارب أيضا، وعلما أن الباراغواي خسر اللاعب مهم جدا بسبب الإصابة مؤخرا، اللاعب إنسيسو الذي لعب مع فريق ستراسبوع هنا في فرنسا أصيب، إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه، لاعب شاب واعد جدا. وهذا المنتخب الباراغواي تلقى 4 أهداف بالفعل. المنتخب الأمريكي ربما مستعد بشكل جيد، هي بداية، عادة المنتخبات التي تبدأ بقوة ربما تتراجع شيئا فشيئا. نعلم أن في البطولات الكبرى كهذه التي كانت تستغرق شهر، ولكن الآن ستستغرق 40 يوما هذه البطولة التي تمتد يشارك فيها 48 منتخب. الآن زادت المباريات 104 مباريات الآن لم يسبق ذلك في تاريخ المونديال. عادة المنتخبات القوية التي تصل إلى الأدوار الأخيرة تبدأ ببطء، هناك نوع من ترقب في المباريات الأولى قبل أن يكون هناك وتيرة تصاعدية حتى النهاية.
0: نعم. كمان ما بعرف إذا شفت أيضا من كواليس المونديال وديع موضوع شاكيرا والحديث عنها هي أو مش هي.
3: داي داي
1: هذه الأغنية،
3: داي داي جو جو، هذه الأغنية جديدة التي تبعناها لا أدري.
1: نعم. بكل الأحوال يعني إذا فينا ناخد عن مثلا مشاركات السبت اليوم في الليل من المشاركات العربية، وديع
3: صحيح هناك مشاركات عربية كما ذكرنا بمباراة المنتخب القطري ضد سويسرا. المنتخب القطري يشارك للمرة الثانية في تاريخه ولكن يتأهل للمرة الأولى بالطبع. المرة الماضية قبل 4 أعوام كان هو المنتخب المضيف، قطر هي التي كانت استضافت المونديال، وحينها بالطبع المنتخب المضيف يتأهل تلقائيا. كان خرج من منذ الدور الأول، كان هزم بكل مبارياته. الآن ربما هناك خبرة أكبر مع مدرب له خبرة أكبر، جولين لوبيتيغوي، مدرب معروف إسباني سبق أن أشرف على العديد من الأندية بما في ذلك ريال مدريد وإن لم ينجح كثيرا هناك. على كل حال جولين لوبيتيغوي يقود منتخب قطر ضد سويسرا، منتخب طبعا بلد صغير من حيث المساحة ولكن حقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة وتأهل بسهولة إلى المونديال. لم يجبر على المشاركة في ملحق، إنما تأهل مباشرة مع الكبار في التصفية الأوروبية. منتخب سويسرا يعتمد على العديد من اللاعبين، هناك تجديد أيضا في هذه التشكيلة، و مباراة منتظرة بالنسبة للمنتخب القطري خاصة أن هذه المجموعة الثانية لن تكون سهلة، هي مجموعة المنتخب الكندي
1: اللي لعب مساء أمس
3: صحيح، تعادل 1-1 مع البوسنة. بعد ذلك المباراة المنتظرة، هنا ندخل حقيقة في صلب الموضوع، منتصف الليل المباراة بين البرازيل والمغرب، هنا أول مباراة تضم أو تشارك فيها يشارك فيها منتخب كبير من بين المنتخبات، المنتخب البرازيلي بالإضافة إلى المنتخب المغربي لا ننسى الذي كان بلغ نصف نهائي النسخة السابقة في قطر. منتخب البرازيلي تحت إشراف المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي الذي يقود هذا المنتخب من دون نيمار. نيمار لن يكون متواجد على الأرجح وضمن التشكيلة ولكن ما زال مصابا، لم يلعب حقيقة منذ أكثر من 3 أشهر. الآن هو موجود ولكن لا يستطيع أن يلعب، ولكن برغم من ذلك بالطبع نعلم أن المنتخب البرازيلي خاصة في الصفوف الأمامية يعتمد على العديد من المهاجمين الموهوبين، فينيسيوس جونيور بشكل خاص نجم فريق ريال مدريد الذي سيعتمد عليه كثيرا البرازيليون. هناك طموح كبير بالطبع كالمعتاد بالنسبة للثلاثاو البرازيلية، وأمل هناك مشجعون كثر أيضا من بين البرازيليين في الولايات المتحدة. في المقابل المنتخب المغربي كما ذكرنا كان خاض نصف نهائي النسخة الأخيرة، كان هزيم أمام فرنسا في نصف النهائي ثم في المباراة على المرتبة الثالثة أمام كرواتيا. المنتخب المغربي الذي رأيناه أيضا في كأس الأمم الإفريقية، كنا تحدثنا عن ذلك أيضا في البرنامج الصباحي يوميا من المغرب، المنتخب المغربي الذي كان بلغ النهائي وخاض هذه المباراة النهائية التي نتذكرها جيدا ضد السنغال. المنتخب المغربي غير بعض الأمور، مدرب جديد محمد وهبي قادم من البطولة البلجيكية، وعدد من اللاعبين أيضا تغييرات في خط الدفاع، وربما خسارة مهمة بالنسبة للمغربيين مع إصابة عبد الصمد الزلزولي في الأيام الأخيرة، جناح بيتيس الذي كان يعتمد عليه كثيرا، ربما مشكلة من هذه الناحية. ولكن هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة الآن، لا سيما قائد المنتخب أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان بطل أوروبا في الموسمين الأخيرين.
1: نعم طبعا تذكير بأنه المغرب والبرازيل سبق وتواجها بكأس العالم مباريات نهائيات كأس العالم بنسخة فرنسا 1998.
3: بالفعل
1: نتمنى لهالفرق العربية الفوز وديع بالنهاية.
3: نعم هناك ثمانية، بأنك تحدثين عن المنتخبات العربية ربما مناسبة للتذكير بأن هناك ثمانية منتخبات بالطبع لم يسبق ذلك في التاريخ من قبل، أربعة من آسيا أربعة من إفريقيا. تحدثنا عن المنتخب المغربي الطامح للذهاب بعيدا، نفس الشيء بالنسبة للمنتخب الجزائري تحت إشراف المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، المنتخب المصري أيضا طموح مع محمد صلاح وعمر مرموش كأفضل لاعبين، المنتخب التونسي عانى كثيرا في الفترة الأخيرة تغيير المدرب صبري اللموشي، وأيضا لاعبين جدد الكثير من اللاعبين الشبان الجدد الذين التحقوا في المنتخب، وخيبات متعددة خلال المباريات الاستعدادية، ولكن ربما هذا لا يعني الكثير بالضرورة. أسيويا أربع منتخبات أيضا، تحدثنا عن المنتخب القطري، هناك المنتخب السعودي المشارك مرة جديدة بالطبع. نتائج المنتخب السعودي لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة، أدى ذلك إلى إقالة المدرب الفرنسي فيونا وتعويضه بمدرب يوناني جورجيو دونيس. وفيما بعد ممكن أتحدث عن المنتخب الأردني، المنتخب المشارك للمرة الأولى في تاريخه، هو واحد من بين أربعة منتخبات تشارك للمرة الأولى في تاريخ المونديال مع أوزبكستان، أيضا الرأس الأخضر المنتخب الإفريقي وكوراساو جزيرة من الكاريبي. وإذن المنتخب الأردني تحت إشراف المدرب المغربي جمال السلامي، مدرب له خبرة كبيرة. والمنتخب العراقي الذي كان آخر المتأهلين إلى المونديال بعد التصفيات الأخيرة، والمنتخب العراقي العائد إلى المونديال بعد غياب 40 عاما، هي المشاركة الثانية، الأولى كانت قبل 40 عاما تحديدا لهذا المنتخب العراقي. رأينا منه أيضا أداء جيد خلال المباريات الاستعدادية للمونديال، مباراة ودية بشكل خاص في ضواحي برشلونة ضد منتخب إسبانيا، صحيح لم يكن المنتخب الإسباني الأول، ولكن كان هناك الكثير من البدلاء والاحتياطيين، ولكن كانت نتيجة جيدة للمنتخب العراقي مع التعادل 1-1 حينها.
1: نعم، شكرا لكل هالتفاصيل وديع فيعاني.
3: شكرا شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: إلى الغد. إلى الغد. نورة فتحي اللي مبارح كانت ضمن فنانين افتتحوا بتورونتو طبعا، وأغنية ضمن أغنيات كأس العالم مونديال.
0: نسمع كثير.

0: هاي أجواء المونديال في بداية أجواء كأس العالم، كل حدا هلا عم يشجع فريقه كمان من جهته.
1: وطبعا كنا عم نسأل عن المونديال ولكن عن أسعار البطاقات. بعد التحية لوفاء منقول لمحمد بيقول لا يعتقد أنه سيقام مونديال كما اللي أقيم بقطر بتنظيمه ومن كل النواحي، ويوجه التحية لنا.
0: شكرا لك يا محمد. راشد من البحرين عم بيصبح علينا عملاقي الابتسامة. سيدة غادة وسيد باسم، شكرا. مونديال الأطماع الاقتصادية الكبرى هيك سماها، التي تطمع له الدولة المنظمة، يعكس الأطماع السياسية والاجتماعية التي نراها اليوم، لا وألف لهذه الغاية من الرياضة خاصة.
1: محبوبة تحية لك. علا طالب محسن أيضا من البصرة العراق، وإلى مروان.
0: للأسف كل شيء بهالعالم أصبح مقتصر على الأثرياء، ولعل صراحة تزعج الآخرين. نعم، الرياضة أصبحت تجارة بكل المقاييس.
1: وإلى وليد اللي بيعتبر أنه كل مونديال له آثاره الاقتصادية على البلد المضيف، إلا أن هذا المونديال للأسف خرج عن أهدافه. النزعة الجشعة مكشوفة، كما أن الأجواء لم توجد أصلا بأجواء مونديال من ناحية إلغاء التأشيرات وتفتيش المنتخبات من المنتخب السنغالي وصحفي من كوبا. وطبعا هون عطينا عدة أسباب ما بيسمحنا كل الوقت نقولهم سريعين.
0: طبعاً. كمان صبحي صبحي في عنا قبل يعرب صبح، يسعد صباحك كمان يعرب، عم بيعلق على الكلام اللي حكينا بفقرة كوتشنج. كمان أول مرة بيبعت لنا من السويد يعرب صباح،
1: تحية له.
0: وأنا وقت قلت على التربية إن احنا أحيانا بنكون مجبورين نحقق توقعات أهالينا، يعني يكون دكاترة مهندسين والأول بالصف. يسعد صباحك. في صبحي أهلا وسهلا فيك. رياضة بأنواع المختلفة، ترويح عن الروح والجسد وراحة نفسية، تبعد عنك الهموم وتنسيك المشاكل. وهناك من حول الرياضة إلى تجارة.
1: وسالك بيقول تحية إلنا، وكأس عالم يتمناه عربي أو أفريقي.
0: هي بعض الرسائل. شكرا لكل اللي شاركنا، أو كلها يعني قرأناها مشان ما حدا يقول بكرة ما قريت الرسالة. إلى أغنية جديدة ليارا، نعمة في حياتي.

0: ومستمرون معكم في برنامج كافي شو، والحديث الآن عن المسرح بين لبنان وباريس وعرضين مسرحيين في مساحة حرة.
1: مساحة حرة.
2: من مونتي كارلو الدولية يسرنا اليوم الحديث عن إنتاجات ونشاطات ثقافية متتالية من شركة كومن برود لصاحبتها نيلة عبد الخالق، اللي من وجه لها كتير تحية، لأنه من فترة كتير قصيرة استقبلنا المطرب القدير غسان صليبة. هذه النشاطات تتواصل مع استقبالنا اليوم وبكرة طبعا ما يتعلق بالمسرح، وليس أي مسرح. فعندما نتحدث عن تفاصيل الحياة اليومية، هذه التفاصيل التي تتحول إلى مادة للمسرح، عندما نتحدث عن نساء ورجال حملوا ولا يزالون ذاكرة الحرب وخيبات الواقع، أسئلة الهوية، اكتشاف الذات، اليوم بصرنا كتير أنه نتحدث عن هذه المواضيع، عن هذه المحطات من خلال المسرح، من خلال المونو دراما، السخرية السياسية، الحكاية الشعبية، النبش في الذاكرة اللبنانية الجماعية. ضيفينا اليوم الأستاذ يحيى جابر الكاتب، اللي كتير سعيدين باستضافته، وأنجو ريحان، أهلا وسهلا فيك. يعني نحكي عن مسيرة جدا طويلة من أبرز كتاب المسرح اللبناني المعاصر، وارتبط طبعا اسم يحيى جابر كما نعرف بهذه التجربة الخاصة اللي بيحملها ممثل واحد على أكتافه مثل ضيفتنا أنجو ريحان، اللي كمان منذكر قدي جسدت شخصيات لن نتوقف عند التلفزيون والمسرح وأيضا غيرها، إنما هذه العلاقة الخاصة بما يعرف مسرح يحيى جابر اللي أطلق عليه طبعا. فكتير سعداء بعملين سيكونان مجدرة حمراء كتير طيبة. وشو منلبس؟ يعني اثنين لهم علاقاتهم الخاصة طبعا، ولهم مضمون يعني مجاز ورمزية. أستاذ يحيى نبلش معك بالإذن من
3: أكيد.
4: بالعكس، أول شيء يعني بدي أقول لك شكرا على التحية. نحن هلا بباريس، يعني أنه توصل مجدرة حمراء من أقصى الجنوب إلى باريس، هذا الشيء بنفتخر فيه. يعني كأنه مجدرة حمراء الآن تمثل فعليا ما يحدث الآن في جنوب لبنان، وأنجو إذا بدك هي المرأة الوحيدة اللي استطاعت بمسرح على الأقل أنه تجسد شيء بحلم فيه دايما. فطبخنا سوا، عملنا سوا، حتى المجدرة الحمراء طبخناها عندنا بالبيت
3: بشكل فعلي،
4: بشكل فعلي، وعدنا نشوف تفاصيلها من البرغل للعدس للملح، والدراما بقلبها. فبمعنى كقد نحن أولاد الحياة وأبناء الحياة اللبنانية، وأنجو خير تعبير كانت بمسرح اللي قدمته معي.
2: نعم، وطبعا مثل ما بنعرف حضرتك أنجو تؤدين عدة شخصيات بالمسرحيات اللي طبعا تعاونتي فيها مع الأستاذ يحيى. شخصيتك حاضرة، بصمتك حاضرة رغم الكتابة، فوين كانت حاضرة بهذين العملين تحديدا؟
3: أول شيء يحيى ما بيخلص نص وبيقدمه للممثل بيقول له روح احفظ. يحيى بيجيب الممثل وبيخليه يعجن معه، يعني شو بيقولوا، بيملي علينا، يعني بيقلنا ونحن منكتب تحت إيده. فبتصيري أنت من أول ما عم تبلشي تطبخ المسرحية، إن صح التعبير، بتبلشي تفوتي بكل التفاصيل وبتبلشي تبني. يعني أقل مسرحية بتاخد سنة، لأنه هالقد بيروح وبيرجع، بيرجع بيصير في أديتينج، بترجع بينشال، بوصل معه يعني من بعد ما تخلص المسرحية بكون دجا أنا تمكنت من تاريخ كل شخصية بفكرة بحركة جسمها، وحتى يعني بنعمل سوا دراسة للشخصية منية وشو جاي تعمل وهيك، فكله بيكون جاهز لتوصل لهون. يعني أنا بالمسرحيتين اثنيناتهم، لا أول شيء لأنه أنا جنوبية والمسرحيتين جنوبيتين، فأكيد في محلات كثيرة أنا إيه هيك بيفرق قلبي، لأنه في كتير قصص تشبهنا، قاطع معنا، قاطع مع أقارب والأصدقاء، فإيه هالقد بتعنينا.
2: قديش يعني بما أنه عم نحكي عن مجدرة حمراء وشو منلبس اللي حتعرض بباريس 13 و14 من الجاري، الجنوب الحاضر واللي حاضر من سنوات كتير كبيرة، قديش المرأة أنجو، لأنه أنت تتحدثين تنقلين معاناة المرأة، صحيح عم تنقلي معاناة مجتمع بكامل، بس هي المرأة من خلال لسانها، من خلال تقديم القضايا الكبرى، العنف مثلا، القضايا اللي لها علاقة بالطائفية بالمذهبية. خبرينا،
3: هو كلهم موجودين على فكرة،
2: موجودين بالعمل. يعني حتى لو نقول شو منلبس، أنه مش معناتها هي التياب، هي أنه شو لبسونا أهلنا، شو بيخلونا بالمجتمع انه نحن نعتقد، ليش انه نحن لازم نكون متبعين هذا الزعيم وهذه المذهب
3: لكن هو يعتبر نسوي بامتياز يعني، وما في حدا حضر كل مسرحياته غير ما بيقولوا انه لا، هو بيقول انا عندي نص مارة صح. هالقد من جوا عايش وبيعرف المعاناه، ومن اكثر الاشخاص بحياتي انا اللي تعرفت عليهم بيعرف يسمع، يعني لا شعوريا، مجرد ما انت تحكي بيسالك سؤال بيجمع، يعني حرامي سماع قصص،
2: يعني كلمة دغري
3: وبيبني وهو عم يتسلسل. وإجمالا يعني حتى شو منلبس، بتحكي عن عائلة يسارية بالجنوب، لا شعوريا تفكيرنا بيروحي، بتحكي عن شخص كان عم بيقاتل العدو الإسرائيلي بالوقت كان يساري، منفكر نحن أنه هو الرجل البطولة، بيطلع أنه عم يضوي على المرأة يلي هي كانت كل الوقت عم تفتش على هيدا الرجل وحامي هيدا الرجل. يعني أكيد من دون فلسفة، بس أنه لما المرأة بيصير عندها حقوقها، لما بتتعلم، لما بتشتغل، لما ببلش تعلي الصوت، المجتمع كله بشكل أو بآخر بده ينهض كله. فهيدو اللي قلتيهم، يعني كان العنف ولا كان الظلم يعني عم تتعرض له، ولا كان الطائفية، كلهم حطهم وخيطهم وقدمهم بطريقة كمان كوميدية قاسية.
2: نعم، كوميدية قاسية الكلمة اللي قالتها، خليني أدخل فيها أستاذ يحيى جابر. الكوميديا القاسية، الكوميديا السوداء اللي نحن مثل ما بنعرفها مسرحيا، والمونودراما تحديدا، اختيارك لهذا اللون المسرحي، قديش المعاناة اليوم من خلال الضحكة.
4: نعم، وهيكي أساسا كلمة المسرح، أصله كلمة كوميديا، نرجع للأصل. والمسرح أساسه كان كوميدي، يعني احتفالات باخوس ديونيزوس كانت كلها صخب، يشربون بيت ويهيصوا، ولد المسرح من هاللحظة الاحتفالية والفرحة بحب الحياة. نحن من البلاد دائما بنقول الله يسترنا من هالضحك، هذا صحيح. مفتاح كل شيء، فإذا نعكسها الضحك ضروري لأنه الله يسترنا، وهو مخرج طوارئ لكل شيء ممكن نشوفه. لأنه إحنا أحيانا يعني إذا كنت بجنازي مثلا وحدا
2: بيصير معك موقف
4: مضحك. أنا برأيي أحيانا بنشوف ماضينا صار مضحك، إذا ما شفناه مضحك منضلنا بنفس الجورة.
2: بس
4: يجب أن نسخر،
2: هناك ما يضحك يبكي كمان،
4: البكاء أكيد
2: سر، بس لا كمان يقولوا دما ودمعا،
4: بس كمان يجب أن نتجاوز. كيف بدي أتجاوز هذا البكاء الدائم المتواصل؟ يجب أن أسخر حتى من قضاياي، أسخر من قضايا تعتبر ثابتي. لا يمكن مفتاح أي ثورة بالعالم إلا أنك تضحكي منها بالبداية.
2: طيب، واختياراتك يعني بنعرف بهالمسيرة لمناطق عدة.
4: نعم،
2: بلبنان يعني نحن صحيح بهالعملين عم نتناول الجنوب، ولكن ابتديت مشروعك من بيروت.
4: نعم،
2: بيروت طريق الجديد، وتحية إلى زياد عيتاني طبعاً. وطبعا كان أكثر من مشروع للعاصمة اللبنانية. نعم، من بيروت العاصمة اليوم كيف بتشوفها أستاذ يحيى؟
4: شوفي، أنا كتير ببكيني أكثر شيء بلبنان هي فكرة بيروت لحد هاللحظة. فكرة بيروت إنه هل هي بعد مدينة؟ هل هي بعد عاصمتنا؟ هل هي بعد بتحوينا؟ هل هي بعدها متعددة؟ هل هي بعدها فيها مستشفى الأول، الجامعة الأولى اللي ربتنا، اللي عطتنا هالمدينة اللي كانت بديش أقول لا لؤلؤة ولا جوهرة، كانت كريمة، كانت أم مجانية. بعدت اغتصبناها، بعدت عريناها، بعدت عاش في بيروت اللي أنا بعرفها لسبب مصر على بيروت كعاصمة لجمهورية لبنانية قد تنقرض قد تذوب. فأنا أقول بيروت هي الاقتراح الحقيقي، بيروت هي اللي عطت للكل. فإذا ما في بيروت ما في بلد، ما في وطن. وإذا قلنا بيروت أكثر، يعني نقول مثلا الشارع مثل شارع الحمراء، لا يوجد منه بالعالم العربي كله هذا الشارع اللي طوله كيلومتر بتعدده، مستشفياته، جامعاته، جرايده، صحفه، مسارحه، سينماته، صالة، كلهم ماتوا، ما عاش في شارع، يعني ما عاش في تعدد، ما عاش في تنوع. أصبح له هوية أخرى.
2: هل يعني كل
4: إذا أنا شخص أنا شخص لحالة تعبيرية دائما، وأعتقد عيني على بيروت أكثر شيء، أكثر ما بتخيلوا إنه حتى لبنان الكبير لما طرحت بيروت عاصمة، فهي الهيئة بعد ما أقول إنه كمان عم نخسر لبنان الكبير بقضيته اللي عجبناهم، شو نعمل ببيروت ومن روح؟ فبهالمعنى إيه بيروت تعني لي كتير طبعا، وبيعنوا لي أهلي لهن أهل بيروت، وهن متنوعين من كل المحلات، وهي اللي استقبلت كل نازحي العالم وكل لاجئي العالم، ومين ما بدك كان يجي يقول صوته. ليه بتنضرب كف؟ ليه بتهان؟
2: وكان صوتك عالي بهالمجال،
4: وعملت 4-5 مسرحيات عن بيروت هو لحالهم كانوا،
2: وهميته كمان انه جبت شباب،
4: شباب وصبايا مره جيب تعرفوا كانوا كلهم شباب ما لهم علاقه بال يعني كانوا شوي انه اندر جراوند يعني حتى بيروت. السبب حتى بمجدره حمراء يعني وانجو جسدتهم الشخصيه، يعني لنقول شخصيه مريم من فرنسا، هذه الشخصيه الشيعيه بس فرنسويه متحرره، مش صحيح الصوره النمطيه عن اهل الجنوب، وبتشوف فيها هلا كيف بتقدمها وبتوقف وبتتحدى كل التقاليد والعادات. فبهالمعنى اي نظره فيها احكام مسبقه بعد صار لازم يعني نعيد النظر بكثير من مسلمات.
2: نعم. وبكل الاحوال انجو ريحان يعني اللي عم بيقوله استاذ يحيى جدا مهم، لانه يعني اهل الجنوب تهجروا عده مرات وتجسدين هذه المأساة، إن كان ببرج البراجنة وإن كان اللي آتين من الجنوب، تجسدين عبر هذه الشخصيات النسائية اللي بنرجع لها. وأيضا أنت بنت الجنوب وأهلك يعانون اليوم ما عم ترويه، كيف عم تقدر تطلعي مثلا من هذا الشخصي اللي هو شخصي أيضا ويكون هو بنفس الوقت الشيء العام؟
3: لك التجارب يلي عشتها خلال هيدي الفترة، يعني 8 سنين صار لمجدرة حمراء، صرنا عاملين فوق 460 عرض، شو منلبس صار لسنتين ونص تقريبا، كمان صرنا بالمية عرض، ولا مرة كان عرض بيشبه عرض آخر، لأنه كان كل عرض يتأثر بالحالة الخارجية تبعه. يعني بشو منلبس في جملة بتنقال بالمسرحية وقتها قلناها كنا خايفانين، لأنه كنا عم نحكي شيء هلأ بعدها موجودة يعني، بس بوقتها كان في خوف إنها تنقال هيدي الجملة. ما بحياته بتاريخ اليسار قدر استرجع إنه يقولها لهيدي الجملة. لما عملناها كنا كل الوقت خايفانين، فكنت أنا عم يحضروني بس أنا كمان عم بحضر الجمهور، مين اللي بدها تنكزه هيدي الجملة، مين اللي بدها تعمل له ردة فعل. إجت الحرب تغيرت كتير قصص، صار عندي شجاعة أكتر إني أقولها لأنه اختلفت. بعدين بفترة الهدنة، بعدين بفترة حرب، أنا بحضر الجمهور هالقد كل عرض، وفي مرات جملة بتكون بأيام تانية ما كتير بتعني، بترجع بتعني أكتر. أنا بنص الحرب وقت القصف على بيروت عملنا وقتها عرض مجاني نحن وبالعرض، بس قلت سوق النبطية اللي كانت تقطع بشكل عادي، قلت سوق النبطية، أنا سكتت، الجمهور سكت، زقفوا، بكينا مع بعض ورجعنا كفينا عملية كل الوقت المسرحية. والحلو واللي بشكرهم كتير إنه ما زالوا لهلأ، يعني مجدرة حمراء بلبنان قليل جدا الشخص اللي حضرها مرة واحدة، يعني في أولى من دون قبل أي استعلاء، يعني كتير عالم تحضرها مرة واثنين وثلاثة، لأنه بكل مرة بيرجعوا بيجوا بشوفوا جانب معين، وبكل مرة بيرجعوا بحسوا أنه شو منلبس من 83 لل 85 بتحضريها هلأ بتقوليها هلأ، لأنه عم نحكي عن الاستبداد والاحتلال، عن إشكالية الرأي الآخر، عن إشكالية الشعارات الكبيرة، بعدها مثل ما هي المسرحية وعم تنعاد.
2: بس هيدا يعني بيفرض سؤال كتير كبير وقضية كبيرة، إنه نحنا بعدنا من سنوات هالقد طويلة لازلنا نراوح بطرح نفس الأسئلة ونفس القضايا؟
4: إيه؟
3: نعم.
4: ليه؟ لأنه شو اللي تغير؟ أولا نحن عايشين بأرض،
2: هل تراجعنا لهالدرجة؟
4: لا، يمكن نحن عايشين بأرض كلها آلهة وصراع آلهة، كيف ما برمتي؟ ما في حدا مواطن عادي، يا ملك الملوك يا ديسين يا ولي، ما فيش حدا طبيعي إن كان فرد ولا كان طوايف، كلهم عبائرة.
2: مشان هيك كنت عم أقول إنه النساء ورجال عم نسمع أصواتهم، يعني قديش أنتم خير معبر لأصوات الناس العاديين، أصوات المهمشين، أصوات الطبقة الوسطى. أين هي الطبقة الوسطى اليوم؟
4: صح.
3: إيه، لأنه أول شيء المسرح هو إذا يعني عادة بدي أقول بس لك تعرفي ثقافة أي بلد بتروح بتحضري مسرحه، وأكتر من جسد شو عم بيصير هلأ حاليا هو المسرحيات اللي بيعملها يحيى. فإيه وعلى فكرة يعني خاصة خلال هالسنين مسرح منوب بالتحديد كوننا صرنا تقريبا 4 سنين هنيك، وتحية لجوزيان بولوس كمان بالشغل اللي عم تشتغله. العالم عم تجي كتير على المسرح لأنه بمحل ما يحيى على النيفو تبع المسرح. يعني كان في عندك النخبوي قبل وكان في الشانسونيه، بس ما كان في هيدا الشعب الدامج يلي بيجي بيحتروا الإنسان العادي بتوصله، وفي الرسائل السياسية والاجتماعية وهيدا كله بيقدر. وهيدا اللي خلى يعني بعضهم كتير العالم إنه ليه بعدكم موجودين؟ ليه بعدها هالمسرحيات؟ بقولوا ما منعرف، بس يمكن اللي بعرفه واللي تعلمته من يحيى هلا عم بحكي بوجهه إنه الصدق ونضل على الأرض. يعني نجحنا بهيدا الشيء بس ولا عرض غير ما في مسؤولية كأنه أول عرض، ويحيى بيقعد وبيحضر العرض وعم بيعيد النص معي كأنه بعدنا بالافتتاح يعني، وحتى لو آخر عرض بيعطي ملاحظات.
2: بس قديش عدلتوا يعني ما عدلتوا بهالسنوات الكتير؟
3: تفاصيل كتير صغيرة.
2: بعدكم على نفس التقديم
4: والروحية عم بس الروحية عم تزيد كل ما اشتغلت هالمرة، بتحسي مغارب قلب مغارب من التمثيل.
2: شو بدك أحلى
4: منها؟ تخلص يعني كهوف يعني مش أرواح بيطلع معها.
3: آخر عرض قال لي مالكي آخر عرض كان من أجمل العروض يعني.
2: طيب بتسمحي لنا أنجو معلش، هلا كل وقت أنت عم تحكينا عادي بدي هيك شيء جنوبي
3: من المسرحية.
2: يلا جنوبي. ما معقولة بنت الجنوب ما تسمعينا شيء.
3: شو معقول يحيى؟ شو معقول شيء هيك إن سعاد مثلا؟
4: سعاد
2: يلا هيك شي مشهد صغير كأنه للمستمعين والموجودين معنا
4: تبعت باريس.
2: في شي على التهجير؟ في شي
3: عميل؟ تبع العميل؟ لا تبع العميل.
4: أنا
2: عم نعمل مسرحية
3: مجدرة حمري بتحكي عن 3 نساء. مريم عايشة بباريس ومحتارة بأي أرض بتشبهها بيمكن حال أكترية المغتربين،
4: وعندها
3: رجالين بحياتها، كلهم عندهم رجالين على فكرة. فاطم أرملة وبدها تتجوز، فمريم أول شي بتطلع على المسرح هذا وبترجع فاطم، فبنسمع صوتها لفاطم من برا.
4: مكان الأحداث بالشياح
2: كمان
3: عطلة ببناية. سو هاي فاطم، هاي دي مريم. ولي مريم، ولي صار لي من الصبح برنلك خطك مشغال، مع مين عم تحكي؟ ها مع بريز ولا مع النبطية؟ مع بسام ولا مع زين؟ عم تحكي على التليفون؟ طب خلص خليكي، في حدا عندك؟ هون بيجي على المسرح، فيش حدي؟ في حدا هان؟ فيش رجيل؟ رح أشلح لك بضلها تكتب شو بتكتبي؟ في من يقرا؟
2: حلو كتير، في من يقرا؟ حلو كتير هيدا السؤال.
4: هو هذا السؤال فعلا تاريخي يعني، صار انه مين بده يقرا؟ بس نحن صار الناس عم يشوفوا ويقروا بين السطور، بيجوا مرة واثنين وثلاثة ليعرفوا شو القصد من جملة قالب او من مشهد. الناس عم تقرا. انا دائما بوثق انه في جمهور صار عم يعني ما نحن وياه سوا، في جمهور مخبى كان لا طلع وبيجي وعم يشجع. نحن عايشين على شباك تذاكر. نحن لنا مسرحنا لمهرجانات عربيه، ولا مسرحنا ان جي اوز مدعوم، ولا مسرح وزاره الثقافه
2: بدنا نعيش،
4: ولا لا لا لا انه جمهورنا بيجي
3: معنا
4: عن سبب التصور وتصميم.
2: لا
4: مش مصادر جاي يحضر بكل ديمقراطيه، ما حدا فرض عليه شيء يعني، لانه مجاني يجي يحضر، ولأنه كمان لأنه رجالات عربية مش فرقة معك الجمهور العريض. هذا هو كان الأساس بشغلنا.
3: بس ليكي دبوش أوراي بيقولوا أنه فعلا يعني نحن معنا هالدعايات الضخمة وهذا، بس المسرحية الجيدة مستحيل هي اللي بترجع بتمشي وبترجع بيجوا العالم. في مرة كمان صار معي حادثة صغيرة، كنت بالمسرحية وجاي واحد مأخر، وأنا مرات بحب هيك نط هلا بيسمح لي يحيى بمحلة معي يعني. سو جاي مأخر وأول هيدا كان قطع 10 دقايق، فبنص المسرحية وقفت له شالله بدي عد لك من الأول. عم عمل لي هيك، قلت له شو تالت مرة يعني حافظها حاضر قبل هلا؟ قال لي كفي وقعد.
2: بالعكس هول هيدا التفاعل مع الجمهور هيك بيعطي كتير.
3: أنا غرامي هيدا الشيء، وعطول يحيى بيرجع بيقول لي انتبه لأنه بمحلات معينة
4: طبعا يعني خوف،
3: لأنه في مرات الجمهور لما بتعطيه كتير فبيعتبر حاله بصير يحب يعطي أكتر، وبس بنرجع بعمل سيلانسات بنرجع
4: بنكمش لأنه في قصص. الزعيم لما يأمن للشعب للناس إنه هذا مأمن بجيبته، بقوم الشعب ينقلب عليه.
2: طبعا استاذ يحيى جابر منعرج سريعا على اعمال اخرى، لانه هذه الاعمال الاخرى ومنها قلنا جبل لبنان كمان للمدفون، من كفرشيما للمدفون بمناطق اخرى بيئات اخرى، وهون كمان البيئه المسيحيه التقليديه بعلبك او البقاع مع هيجالو. وعنا معلش حاتوقف عند الراحله سوسن شوربه، عملت معها بذكر تماما لقاء خاص بالعمل المسرحي مورفين، وكانت هي جدا مريضة، وبذكر تماما قالت لي كان يحيى يقعد معي ويقول لي أنت حتكفي وأنت رح تطلعي رغم كل مرضك، لأنه هي توفيت نتيجة مرض العضال السرطان. الحقيقة قديش هذه الثقة اللي بتعطيها لممثلك لبطلك، لأنه لما بنحكي عن بيروت بطلتك هي بيروت، بس مجسدتها هي ممثل أو ممثلة. نفس الشيء الجنوب، البقاع إلى ما هنالك، قديش يعني هالأمر هو بتحسه مهم؟
4: يعني بقصة سوسن قصة كتير خاصة كانت، يعني بمعنى إيه أنا كنت عندي ندر يعني أنه وعدتها لازم أقول فيها، قالت لي حابة أطلع بمسرح قبل ما غادر، قلت له بوعدك، قلت له ما راح اعمل لك مسرحيه هيك يعني كيف ما اتفق، مسرحيه يعني مش شفقه مش اسمه. فعلا كنت عم بترافق انا ومرضى،
2: وكانت عم بتعاني
4: يعني وكانت عم جباره يعني
2: وانا عم عاني
4: وانا عم اتصارع مع البيولوجيا والروح، عم شوف مره بدها تروح، وانا كمان ثابت انه كمان معي سرطان يعني كمان بنفس الوقت قمت الكلوة تبعتي، فهون كان في صراع يعني مش بس فني أكتر من فني.
2: إديش الإنسانية مهمة
4: هون صارت إنه، ويمكن جاي من تربيتي الخاصة عندي هيك شيء باسمه إنه ريسبكت، أنا بحترم الشخص اللي بيكون معي، بحترم عقله راسه، بلش من هون كله وبلش إنزل بعدين، مش بحترم بس بإنه عواطفه وكذا، لا خاصة مع النساء راس المرأة يحترم ويقدر بياخذ بدية منها.
3: ليكي غدا يعني مش بس بشهادة الأكترية، لأن أكتريتهم بعرفهم كلهم قالوا هن كانوا شيء، يعني بيعتبروا ما قبل مسرح الشغل مع مسرح يحيى وما بعد، لأن هو بيعمل ورشات عمل. يعني أنا باسمي جولي أول مسرحية اشتغلنا عملت حداد أمي لأنه كانت توفت بالكانسر، فاكتشفت أنه أنا مني عاملة الحداد تبعي، فكانت هيدي انتقلت بمسرحية مجدرة حمراء كمان ضياع الهوية وبمحل معين كلنا سعاديات، لأنه سعادية الكاركتر الأساسي بالمسرحية، بيش منلبس مستوحات اسم كثير كبير منها من حياتي. فبثلاث مسرحيات مش بس بيحترم راس المرأة، بيعرف يسمع وبيعرف شو بده ياخد ويحط. يعني مثلا بشو منلبس لما كتبنا 450 صفحة، اجا بلش يعمل editing وبلش يشيل مشاهد لصاروا 45. يعني في مرحلة أول شيء الكونسبت اللي بيطلع فيه، بعدين الكتابة، بعدين وقصة الريتم، قصة إنه ما يصير في الملل كله هيدا
2: تماما. ايه ما يكون في ملل، لان الممثل الواحد على المسرح
3: على ساعه ونص.
2: ايه بس هاي الاهميه، مثلا بشو بنلبس كم شخصيه بتلعبي انجو؟
3: في الثلاثه اساسيات وفي شيء اربعه سنويات. يعني في البي والام والتحدي على لكي مجدره حمراء بالنسبه لي اصعب تمثيليا، لاني عم بلعب ثلاث كاركترات عم يحكوا مع بعض بذات الوقت. يعني هنيك في ديو الأم عم تحكي مع الباي، بتفوت البنت من وقت للتاني، بس هنيك كانوا الثلاثة أصعب. بيشو منلبس تحدي كان إني ألعب دور بنت عمرها 10 سنين، وأكيد نحنا ما منغير شيء، يعني بس بدي غير تعبير
2: وصوت
3: فقط، جسمانيا وصوت
2: وأنت من القادرات على ذلك
3: حبيبتي. لكن المتعة متعة للشغف وبيقول لي إياها بعد كل عرض. يعني أنا كل بعد كل عرض بنعمل تليفون، كل عرض بس خلص هو بيروح على بيته أنا وطالع على الطريق، فبنحكي منقيم يعني، فبقول له شكرا على كل مرة بقول شكرا، فبيقول لي هيدا تعبك.
2: وإلا ما كنتوا هالسنوات كلها
3: سمونا الثنائي الذهبي
2: دائما كتير ثنائي
3: دائما الذهب ما بعرف الذهب طالع ولا نازل
2: لا نزل هلا
3: نزل كتير بس العطر على اللي اشتروا
2: لكن أنت مثل بقية الأبطال ليحيى جابر لديك قبل وما بعد
3: أكيد أكيد أكيد
2: قد بخوفك هيدا الأمر قد بخوفك كممثلة كمان ممثلة مسرح
3: ليكي ونهالت علي العروض على فكرة خلال هالثلاث سنين عروض المسرحية يعني واللي مع احترامنا لقلهم كلهم بس اللي عملته مع يحيى والمرحلة اللي وصلت لها يعني مثل ما ذكرت يعني على الصعيد النفسي ولا على الصعيد المهني كنا كتير خايفين يعني من بعد اسمي جوليا كانت ناجحة بس ما نعطاها الفرصة وبعده هون على طول بيقلي بدنا نرجعها لأنه العالم صارت عم تطالب فيها
2: نعم.
3: بس عملنا مجدرة حمرة خفنا إنه هل المسرحية التانية لأنه يمكن بيعتبروا إنه هيدا تبع شو بسموه الديبوتان الحظ إيه فإجت شو منلبس ونحكى عنه وعملت ضجة من أول الافتتاح أنا بمسرحه أنا بنافس نفسي صراحة بحب كتير شغله أنا أصلا أنا من وراء بيروت طريق جديدة بلشت أشتغل أنا وياه لأنه كتير حبيت العمل بحب كتير ماريا دويهي بشغله والكل المسرحيات اللي قطعوا بس أنا هون بهيدا المحل كل واحد عنده ميزة
2: طبعاً
3: هو عارف يعني أدمانه محتال حتى كمان بيعرف نقاط القوة فبيعرف شو نقاط يعني أنا نقاط القوة ما لا يمتلكها آخر صحيح. وآخر عنده نقاط هيدا بس طالما قادرين كلنا نعلى بهيدا المستوى المسرح أكيد الساحة مفتوحة للكل
2: بحاجة نحن لا يعني كل عمل مسرحي بحاجة لإله يعني لما بتروحي على المسرح أنت وخصوصاً رايحة تشاهدي ما سمعتي عنه لتصدمي تقولي لا ما هيدا اللي سمعت عنه لشو عم بيبالغوا هالقد
3: صح أكيد
2: قديش هذا فشل اللي بيكونوا هن قائمين بالمسرح
4: وبخوف نحن الناس إنه جاي فعلا المرضى تطلع فينا بعين واسعة إنه شو الحلو فيكم بتخوفي منه بصير بتقصد شيء يفتش عن أخطاء أو خلل معين فبيقعد أول شيء جامد فشوي بيرتخي وبتخلص العرض المسرحي
2: نعم يعني بالختام سريعا أنتوا آتين من بيروت كنتوا عم تعرضوا
3: اليوم أتينا على فكرة بعدنا طازة يعني الصبح انطلقنا يعني
2: نعم بس بعدكم كافين ببيروت
4: طبعا
2: حترجعوا تكفوا بمجدرة حمراء
3: بمجدرة حمراء
4: حجزنا محجوز هلا بتموز وبقاب
2: حجزت
4: بقاب
2: عم بخبرك هلا انه هو حجز هلا عم
3: بخبرك شو حجز لي نحن مسيطرين على لماردي ثلاثات لقلنا بمونو هن بياخذوا الباقيين ويكندات لأنه هن عم بيستأجروا بياخذوا المسرح من الخميس للأحد نحن عنا ثلاثات فعلى كل الأشخاص الموجودين هلا ببريز بس أنا بحس العرض ببريز حيكون له طعم تاني أول شيء في صوت تراج أول مرة فمبسوطة بحس ما بعرف إذا حعمل أنتر أكسيوم معه يعني أول مرة حيكون فيه ومبسوطة إنه يقدروا أشخاص لا يتقنون اللغة العربية إنه يقدروا يعرفوا نصنا وكيف منأدي كمان
2: بتغني؟
3: لا بعمل قصص هيك خفيفة يعني
2: ما بتغني
4: بتلعب مع الشخصيات تلعب دور خروف
3: أحد الأدوار في دور خروف عنجد ما شو بك بدك ماي ما عم معي
2: يعني سعدنا اليوم بحضوركم طبعا موفقين بالعرضين المسرحيين إذن مجدرة حمراء وشو منلبس بتياتر دو لاتور إيفيل في باريس بإنتاج من كومن برود وتحية إلى نيلة عبد الخالق
4: أكيد نيلة
2: الحقيقة بهالنشاط الثقافي اللي دايما ممتعتنا فيه وبدنا نقول دايما دايما إنه لما بيكتب يحيى جابر هو كما يسمع الناس ولما بتأدي أنجو ريحان كأنه هي عايشة حياتهم فأهلا وسهلا فيكم بمونتي كارلو
3: شكرا غادة Thank you.
4: شكرا

0: على طهران مقابل التزامات إيرانية محددة. دعت منظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية مجموعة السبع على دعم حل الدولتين، وذلك خلال اجتماع استضافته باريس أمس بحضور وزراء خارجية ومسؤولي عشرات الدول. في المقابل امتنعت الولايات المتحدة وإسرائيل عن المشاركة فيه. اجتماع باريس جاء بعد مرور عام كامل على إعلان نيويورك المدعوم من الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. أهم ما تضمنته خطة العمل ترصده فايزة مصطفى.
1: المنتدى الذي رفع شعار نداء باريس من أجل حل الدولتين اختتم أعماله بتبني خطة عمل تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة ووقف الاستيطان وإصلاح منظومة الحكم الفلسطينية وتعزيز دعم المجتمع المدني. وأدانت الخطة الانقسام والتوسع الاستيطاني والتهديدات التي تواجه الفلسطينيين والإسرائيليين باعتبارها عوامل تضعف أقول فرص إقامة دولة فلسطينية. وشدد المشاركون على ضرورة إشراك المجتمع المدني في أي مسار سياسي لإنهاء النزاع، وهو ما ثمنته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية لتعزيز الديمقراطية، وجدد إدانته لعنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأجمع المشاركون على أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تبدأ بعد، وأكدوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر. وسترفع هذه الخطة ريتا إلى قادة مجموعة الدول السبعة خلال اجتماعهم في إذيان الفرنسية بدءا من الاثنين.
0: شكرا فايزة مصطفى. إلى المغرب، حيث أصدر القضاء أحكاما بالسجن على 18 شخصا تراوح بين سنة واحدة مع وقف التنفيذ وعشرة أشهر نافذة بتهمة عرقلة المرور على طريق سريع خلال حركة الاحتجاج الشبابية جيل زد 212 في الخريف الماضي. يعقد الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل محادثات انضمام أوكرانيا ومولدافيا بعد موافقة الدول الأعضاء وإسقاط المجر للفيتو إثر هزيمة فيكتور أوربان في الانتخابات الأخيرة. بعد حادثة طعن اتهم فيها لاجئ سوداني، واجه إيلون ماسك انتقادات حادة عقب أعمال شغب مناهضة للمهاجرين في بلفاست إثر اتهامه بتضخيم خطابات العنف عبر منصة إكس حصدت ملايين المشاهدات. أفاد مركز مكافحة الكراهية الرقمية بأن منشوراته ومؤثرين متطرفين حصدت 115 مليون مشاهدة، مما ساهم في تفجير ألاف التعليقات المحرضة على العنف ضد المهاجرين. في إيطاليا تشهد العاصمة روما تظاهرات حاشدة اليوم يشارك فيها الآلاف احتجاجا على بدء التطبيق الرسمي لميثاق الهجرة الأوروبي الجديد الصارم. شكرا لإصغائكم، نلتقي لاحقا.
2: مراسي ميشا خليل.

حين يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد، فسترى أنك في الحقيقة تبكي مما كان يوماً مصدر بهجتك. كلمات الأديب اللبناني جبران خليل جبران ترافقنا في هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي، رحلة نخصصها اليوم أولاً للسياحة الثقافية في لبنان، ونتحدث عن مبادرتين كان وراءهما اللبناني بولس صقر لتحفيز السياحة الثقافية وتنشيط القطاع الزراعي بطريقة مستدامة، ونخصص هذه الرحلة ثانياً للموسيقى والغناء مع الفنانة هيفاء كمال. تحياتي لكم وأهلا بكم في مراسي اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. كيف يمكن أن نحفز السياحة في بلد مثل لبنان؟ كيف يمكن أن نعزز الاقتصاد المحلي ونعطي الشباب فرصة المبادرة بمشاريع بناءة؟ هذه الأسئلة راودت ذهن بولس صقر وجعلته يبادر مع فريق عمل كامل بمشروعين. الأول مشروع سوق متنقلة للمنتجات

0: الزراعية الهدف منها مساعدة المزارع المحلي، ومشروع فيو لبنان السياحي الذي يعتمد على المجتمع المحلي لتطوير سياحة ثقافية تدعم الاقتصاد وتساعد الشباب على الاستثمار في بلدهم. اليوم إذن نتحدث مع بولو الصقر عن هذين المشروعين.
1: أماكن.
0: بولو الصقر، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: بونجور، يعطيكم ألف عافية.
0: بولس، أنت مدير مشروعين فيو لبنان ويعيني على البلدي اللي رح نحكي عنهم اليوم سوا، وسنبدأ بالمشروع الأول يعيني على البلدي. طبعا ننطلق من العنوان بحد ذاته اللي هو عنوان يعني بالعامية اللبنانية طبعا، ولكن هو عنوان كلنا منقوله بلبنان تقريبا يعيني، فربما من هون إجا الاسم.
2: مظبوط، نحن بلبنان كل شيء منشوفه هيك حلو وبدنا نحكي عنه منحطه بعيوننا، يعني مشان هيك يعيني على البلد، يعيني على بلدنا، يعيني على لبنان. فهذه هي الفكرة يلي بتخلي الواحد يعكس جمال بلده وجمال يلي عنده إياه، وأنه بيفتخر بالشيء اللي عنده إياه بقلب بلده.
0: نعم، لبنان هو القاسم المشترك بين المشروعين، بين مشروع يعيني على البلدي ومشروع فيو لبنان. ويعيني على البلدي الجميل فيه أنه هو سوق مجتمعي متنقل للمنتجات الزراعية، يعني للمزارعين المحليين. أعطينا فكرة شوي عن هالمشروع هيدا.
2: نعم، مشروع يعين على البلدي مشروع بلش ب 2021، هي مبادرة من بولند، من بولش ايد، مع عدة جمعيات بقلب لبنان، لنكون عم نفكر بالمزارع اللبناني وبالشاب اللبناني. المزارع اللبناني تنقدر نوقف حده، نعلمه كيف ينتج صح، كيف ينقي اسم، كيف يعمل ماركتينج وتسويق للبرودوي تبعه، وكيف يسعر، بالإضافة للشبيبة إنه كيف يديروا أسواق زراعية بلبنان ليكونوا عم ندعمهم ليبقوا بأرضهم ونخلق لهم فرص عمل. فكان البروجي هو أول شيء المزارع والشباب اللبناني.
0: نعم، وهيدا البروجي أو المشروع مع المحورين تبعه المزارع والشاب، يعني بتواكبون محليا يعني بهالسوق المتنقلة، أنتوا بتروحوا بتزوروا المزارع من خلال يعني الجمعية أو من خلال هالمبادرة هيدي اللي رح تحكينا عنها بشكل مفصل أكتر حتى نفهم مين الأشخاص القيمين عليها. طبعا بدعم من بولندا، ولكن مين القائم على هالمشروع تحديدا في لبنان، وكيف بتتم يعني عملية دعم هالمزارعين من خلال هالسوق؟
2: نعم، نحن في عنا جمعية شبابية اسمها ببلدي، يعني كون ببلدك واشتغل لبلدك. نحن مننظم أسواق متنقلة على مدار السنة بكل مناطق اللبنانية، ومنخلق هذا بلاتفورم بقلب الضيعة اللبنانية. يعني إذا رحنا على ضيعة معينة، عم بعطي اكزامبل ضيعة إهدن، نحكي مع المزارعين لبلدة إهدن وضواحيها، كونوا عم بيشاركوا بهذا السوق، وأكيد كل حدا من برات المنطقة بحب يشارك، أهلا وسهلا فيه. فمنخلق استدامة أو دورة اقتصادية بقلب هذه المنطقة على مدة يومين أو ثلاثة، لنكون عم نضوي على منتجات زراعية ومونة وخضرة وفواكه، لا يقدر المزارع يقدر يصرف إنتاجه. وما بتخلص هون، لأنه المزارع رح يكون عم بيقدر يخبر منتوجه لكل أشخاص عم بتزور هذا السوق، وبيصير في تفاعل معه على مدار المواسم كلها سوا، مش أنه بقى بتصير محصورة بس بقلب سوق.
0: نعم، يعني هناك أيضا تواصل بين المزارعين أنفسهم، يعني طبعا التواصل مع الأشخاص اللي سيأتون ويشترون هذه المنتجات الزراعية، ولكن بين المزارعين. صح، بين بعض يعني.
2: صح، بصير المزارع يلي عنده تفاح وبده يعمل مربى التفاح بيجيب التفاح من المزارع يلي بيعرفه يلي هو كمان بيسوقن عباده. سو كل البرودويات تبرم على كل المزارعين، كل واحد حسب شو بينتوج وشو عنده.
0: نعم، بولس صقر، يعني هل سوق المتنقلة في لبنان يعني شو بيقدم المزارع من خلاله؟ يعني منتجات أرضه، يعني منلاقي عنده تقريبا منتجات البلدة بحد ذاتها محليا، أو في جيب كمان من برا من بلدات أخرى؟
2: أكيد الحلو بيعين على البلدة إنه بيجمع كل المنتوجات اللي بتطلع من الأرض، عم نحكي فواكه، خضرة، زيت زيتون، مونه صابون البان واجبان، في يكون المزارع موجودين هودي بقلب بلده وبينتجون، او في يكون زارع بمناطق ثانيه وعم بينتج من خلاله. بس هو عم نحكي بشكل عام هو المنتوجات اللبنانيه بغض النظر من اي ضيعه كانت.
0: نعم، الجميل في الأمر أنه كمان المرأة يمكن أن تساهم من خلال المونة، من خلال أيضاً كل الأطباق أو كل المنتجات المصنوعة في المنزل. يعني المونة في لبنان يعني شيء مهم جداً، أنه كيف تحضير خلال الصيف للشتوية. يعني هناك أيضاً دعم لعمل المرأة في هذه السوق.
2: مزبوط، هو تمكين المرأة هو من أولويات مشروع يعين على البلدة، مع أنه بالمشروع في كل الأعمار ومن كل الفئات يعني، بس أكيد دور المرأة كتير أساسي لنكون عم نقدم لها صنارة لهي تكفي المشوار وتكون عم تحس حالها أنه شخص منتج بقلب المجتمع، وهذا شيء ما بنساوم عليه، بالعكس شيء كتير أساسي.
0: نعم بولس، أنت مدير هذا المشروع إضافة إلى مشروع آخر فيو لبنان، ولكن أود أن أعرف كيف أتتك هذه الفكرة، كيف بدأت فيها، كيف تواصلت مع السفارة البولندية في لبنان لدعم هذا المشروع، ما الذي دفع بك إلى تأسيس هذا المشروع؟
2: أكيد مشروع يعين على بلدي هو وليدة فريق عمل، يعني أكيد مش بس كفكرة بولس، بالعكس أنا يمكن جزء من هالمشروع تطبقت الفكرة مثل ما لازم. بس هي فكرة انطلقت مع مرشد لنا أبونا توفيق يلي صار بدنيا الحق، إنه نفكر كيف بالأزمة نخلق قصة أمل، قصة رجاء لأشخاص يمكن فقدت أشغالها بلبنان من وراء يلي صار. وكانت الفكرة إنه نخلق منصة بتحافظ على كرامة أشخاص، بتخليهم إنهم يشتغلوا من بيتهم وينجوا وطلعوا مصروف. يعني مثل ما حكينا قبل، يعني الفئة الشبابية يلي بالمشروع كتير كبيرة، يلي رجعت للأرض، رجعت تزرع فواكه، تزرع خضرة وتطور الفكرة. كنا نشوف مثلا عسل ما في بقلبه شيء، هلا الفكرة الشبابية صار يفوتوا فيها مكسرات. يعني هذا التطوير نمي مع الفئة الشبابية، فمشان هيك هي الفكرة انطلقت لدعم كل المجتمع اللبناني أن يرجعوا للأرض، والأرض بس تعطيها أكيد بتعطيك.
0: نعم، يعني هناك مرافقة وهناك ابتكار، يعني تجديد في الأفكار، تجديد حتى في المنتجات، كيف ممكن يعني هناك تسويق كما ذكرت، ولكن هناك فكرة كمان كيف فينا نجدد ونطور هالمنتجات مشان تجذب فئة جديدة من الناس لشراء هذه المنتجات. ذكرت أن هناك العودة إلى الأرض، وهذا شيء أساسي تحديدا مع كل ما يجري في العالم بخصوص البيئة والاحتباس الحراري. كيف يتجاوب الناس مع هذا المشروع، مع هذه المبادرة، إن كان من ناحية المزارعين أو من ناحية الشباب؟ هل أحسست مع فريق العمل بأنه هناك فعلا هذه الرغبة في تبني هذا المشروع وفي العودة إلى الأرض؟
2: إذا واحد بيسأل سؤال وين بتحب تبقى بأرضك ولا تروح على غير منطقة، أول جواب هو إنك تبقى بأرضك. كيف بدك تبقى بأرضك إذا ما عندك شيء يثبتك بأرضك؟ عشان هيك هي الأرض بتخليك تبقى بمحيطك وتنمي محيطك وتنمي مجتمعك. والفئة الشبابية مثل ما حكيت قبل، من وراء الأزمات اللي صارت وضيق فرص العمل، هيدا الباب كتير ساعد، ومنه حصرا لا يعين على البلد، إنما المزارعين منفتحين على كل الأسواق وكل المبادرات بلبنان. ومن وراء تجربة عين على البلد لقوا إنه لا، هيدي المبادرة فيها طلع لي مصاري، بيتعرفني على ناس جداد، فيها تخلق مثل تواصل بيني وبين المنتج ديريكت بلا تاجر. فحسب التقييم يلي صار من 2021 لهلا، يعني بنحكي من 5 سنين لهلا، بعده المشروع ماشي. ومش بس هيك، نحن من وراء الانتاج اليومي للمزارع طلعت فكره انه نعمل سوق ثابت كل سبت بقلب منطقه الجميزه كرمال المنتجات الطازجة، يكون المزارع عنده منصة لإله ويكون عم ينتجها أسبوعيا ويقدر يبيع على الزباين يعني المستهلك. كل سبت عم تكون بالجميزة لأنه كمان كان في حاجة بهذا الموضوع.
0: نعم، الجميزة هي منطقة في بيروت، إذن هذه السوق المتنقلة تتنقل في كل البلدات اللبنانية في كل المناطق بدون استثناء، أم حاليا في مناطق معينة؟
2: بالصيفية هلأ بس يزبط الطقس نحن بنبلش نبرم مع كل مناطق لبنان. هو سوق خارجي يعني
0: في الهواء الطلق، يعني
2: بقلب، مزبوط بقلب المدينة، بنخلق هيدا الرابط الحلو، برمنا ريكون، البتون، حدس الجبة، اهدن، زحلة، جبال، قرنة شهوان، دير القمر، ديشونية، أشرفية، سن الفيل، حملية، بلوغة، بقع كفرة، في لبنان.
0: يعني عم نكتشف معكم لبنان، لبنان بكل مناطقه. بولو الصقر تبقى برفقتنا دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: بولس سكر نتابع معك هذا اللقاء دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. أنت مدير مشروعين يعين على البلدي التي تحدثنا عنه ومشروع آخر اسمه فيو لبنان، شرف على لبنان أنا سميتها وترجمتها على طريقتي بطريقة شاعرية، إنه كيف ممكن نكتشف لبنان من خلال مبادرة سياحية قائمة على مشاركة المجتمع المحلي. هالمبادرة تأسست في أيلول سبتمبر من عام 2024 والهدف منها هو تعزيز السياحة المستدامة، نعود إلى التضامن ونعود إلى الاستدامة في المشروعين، يعني مشروع يعين على البلدي وهذا المشروع كمان هو وليد فريق عمل.
1: أكيد
0: ممكن تحكينا عنه
1: جماعية شبابية كمان ببلدي يلي كانت عملت هذه الخطوة، وترجمتك مظبوطة إنه نشوف لبنان بعيون أهله، مين أفضل ومين أحلى غير إنه ابن المنطقة يستقبلك بضيعته وبيخبرك عن ضيعته على مستوى السياحي والتراثي والطبيعة والأكل اللبناني وكل شيء. وهذا المشروع هو الأول من نوعه بلبنان، الهدف إنه تعريف السواح والزوار على بلدات لبنانية بطريقة جديدة ومبتكرة، ونخلق فرص لمئة سفير بضيعة لبنانية يلي عددها 73 ضيعة مشاركة بهذا المشروع يلي اسمه فيو لبنان، ومئة شخص موزعين على 73 منطقة وسميهم سفراء البلدات، لأنه مثل ما حكيت بالأول أنه السفير هو بيمثل بلده يلي هو الناطق الرسمي باسم البلد يلي موجود فيه.
0: نعم، وهل هالمشروع أيضا هو بدعم من بولندا؟
1: مزبوط، كمان هذا المشروع تمول من بولش ايد بولندا وبشراكة مع مؤسسة فينيسا لدي الشرب البولندية اللي كمان مأمنة بقدرات الشبيبة بقلب لبنان، وكانت تدريبات بالتعاون مع الجامعة الأنطونية يلي اهتمت بتدريب كل السفراء على مدة تقريبا 60 ساعة كيف يكتبوا عن ضياعهم، كيف يخلقوا مادات تسويقية عن الضياع، كيف يتعاملوا مع المجموعات اللي عم تزورهم، كأنك عم تخلق سفير ومرشد سياحي بقلب كل ضيعة. والحلو انه خلقنا لهم منصة ويب سايت اسمه فيو لبنان تقدروا يحطوا كل المشاوير تبع ضيعهم عليهم ويتفاعل معهم السواح تيفوتوا يحجزوا، واكيد نكون عم نخلق فرص عمل للشبيبة لتبقى بضيعهم وتقدر هيك كمان تعيش بكرامة. وبلس كمان قدرنا أمنا كل المستلزمات اللازمة للمرشد السياحي والمرافق السياحي يكون عنده إياه من بنطلون من جاكيت من تيشيرت ليكون هالصورة الحلوة عن لبنان وعن فيو لبنان.
0: نعم بولس، عندما نتحدث عن السياحة نتحدث أيضا عن الأمان، نتحدث عن البيئة الحاضنة التي يمكن أن تساعد المرشدين السياحيين تحديدا في هذه المبادرة، ولكن نعرف إنه الأزمات في لبنان وتحديدا أمنيا، فكيف يتم مثلا التعامل مع هذا الشق الذي قد يحد نوعا ما من عمل المرشدين السياحيين في بعض البلدات اللبنانية؟
1: للأسف أكيد إن نحن بوضع منه كتير طبيعي أمنيا، بس مثل ما الكل بيعرف إنه لبنان ولا مرة بيوقف قدام الأزمات لأنه هو شعب نابض بالحياة ونابض بالأمل، لو شو ما صار نحن قادرين نرجع نلقط إيدين بعض ونشغل بعض لنقدر نكفي ونحافظ على بلدنا. أكيد توقيت المشروع دائما مع الحرب، ونحن رغم الحرب قدرنا بالحد الأدنى كفينا التدريبات، لأنه إذا وقفنا هون يمكن ما رح فينا نأسس لمستقبل قدام، مشان هيك الوضع الأمني أكيد صعب، بس مثل ما قلت نحن على طول بنتفاعل إنه بعد كل غيمة سوداء في فجر جديد لبلدنا. أكيد السواح قليلة بالبلد، بس أكيد ابن البلد مهم يتعرف على مناطق يمكن مش زايرها ولا مرة، وهيدي المبادرة هي لكل فئة المجتمع وأكيد لكل السواح يلي حيزوروا بالمستقبل بلدنا.
0: نعم طبعا عندما نتحدث عن السياح نعتقد بأنه السائح هو الذي يأتي من بلد آخر، ولكن في بعض الأحيان ابن البلد هو سائح بحد ذاته عندما ينتقل من منطقة إلى منطقة، وتحديدا في بلد مثل لبنان مع تسلسل الحروب عليه أبناؤه لا يعرفون مناطق متعددة من لبنان، منها الجنوب مثلا الجنوب اللبناني قليل من الناس الذين يعرفون هذه المنطقة التي عانت ولا تزال تعاني من تسلسل هذه الحروب على لبنان. بولس، ما هي الصعوبات التي تواجه فريق العمل؟ طبعا تحدثنا أمنيا، يعني هذه هي ربما الصعوبة الأكبر، ولكن على الأرض وبشكل عملي ما هي الصعوبات مثلا التي تواجه فريق العمل؟
1: بالإضافة للشيء الأمني، هو أنه نخلق هالثقافة عند اللبنانية أولا، أنه نساعدهم أو هيك نقوله باللبناني ندفشهم ليزوروا المناطق لو هن بلبنان مناطق جديدة، لأنه أنا أكيد في مناطق أنا تعرفت عليها بهذا المشروع. ونحن مع فريق عمل زرنا 73 منطقة بظرف شهر ونص، وقعدنا بكل منطقة مع البلدية مع المخاتير مع السفراء وحكينا عن هذه المنطقة. أنا على مستوى الشخصي بعينا على كتير قصص، مش كل لبناني بيعرف لبنان، يمكن بيعرف محيطه شوي، بس إنك تفوت على بيوت الضيافة وإنك تختبر دروب الجبل ودروب المشي تبع كل الضيعة والأنهر والشلالات والينابيع والأكلات المتميزة بكل ضيعة، بعتقد هذا الشيء ما رح فيك تختبره إلا مع مشروع غيرانه، لأنه مشروع غيرانه موجود يقلب كل ضيعة عبر سفير كل ضيعة.
0: نعم، من هنا أهمية هذه المبادرة السياحية، أنه هي طبعا سياحية ولكن ثقافية أيضا، يعني التعرف على الآخر، التضامن معه من خلال خلق فرص عمل للأشخاص المحليين، التعرف كما ذكرت على خصوصية كل بلدة، ليس فقط على المعالم الأثرية اللي كل العالم بيعرفوها، ولكن على الممارسات اليومية في هذه البلدة. من هنا هذا المصطلح السياحة الثقافية التي أهتم بها أنا بشكل خاص، كيف يمكن أن نتعرف على الآخر من خلال عاداته وتقاليده، وهذا مهم جدا.
1: مزبوط 100%، كل ضيعة عندها ثقافة عندها أثار عندها كل شيء، وبعتقد هذه حاجة كتير كبيرة إنه تحكينا إنه دعم الثقافة بقلب الضيعة، وكنا بنعرف إذا ما في ثقافة وما في تاريخ بضيعة ما لها مستقبل. فأنا بشد على إيدك إنه على طول نلحق الثقافة اللي هي بتنمي يعني على كل مستويات.
0: بولس صائر، في نهاية حديثي معك، طبعا هذان المشروعان قائمان عم يعملوا حياتهم، ولكن ما هو الجديد؟ يعني إلى ما يطمح فريق العمل في هذين المشروعين؟
1: على مستوى يعين على البلدة قد حلو هذا المشروع، إذا في أشخاص عم تسمعنا هلأ نتساعد هذا السوق ما يكون بس محطوط بقلب لبنان، نحكي عن لبنان
0: فرنسا مثلا
1: 100%. فهالمبادرة حرام تبقى بس بلبنان، لأنه الجو اللي بتخلقه شيء كتير حلو، وهذا المشروع نحطه بين إيدين الكل عم يسمعونا، إذا بحبوا أنه يكون موجود بقلب مدنهم نحن جاهزين نفكر سوا. إن شاء الله تكون هاي بداية حلوة، والحمد لله في تجاوب كتير من الأهل البلد أن يروحوا مع في لبنان على الضيعة لبنان، انطلاقة لهلأ كتير إيجابية.
0: نعم، وأنا أتمنى كل التوفيق لك ولفريق العمل على هذين المشروعين، فيو لبنان ويعيني على البلدي. بولس صقر، بذكر بأنك مدير هالمشروعين، وفعلا بتمنى لكم كل النجاح، ويعني وبتمنى أنه هالمشروعين يكون في لهم مستقبل كتير كبير تحديدا في لبنان، ولما لا في مناطق أخرى من العالم. شكرا لك بولس.
1: ميرسي لكم، والله يعطيكم ألف عافية.
2: عهدير البوستة اللي كانت ناقلتنا من ضيعت حملايا لضيعت

عهدير البوستة بصوت الفنان اللبناني زياد الرحباني، رافقتنا في مراسي اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. المراسي مستمرة ونكتشف الآن موهبة شغوفة بالغناء العربي الأصيل، لكن بالرغم من هذا الشغف لا تحصر نفسها بهذا النمط فقط، بل تحاول أن تختبر قدرات صوتها في أنواع موسيقية وغنائية أخرى. إنها الفنانة هيفاء كمال الأردنية من أصول فلسطينية، الشغوفة أيضا بالتراث الموسيقي، وتحاول المحافظة على التراثين الأردني والفلسطيني من خلال أغاني تعيد صياغتها من جديد بأسلوب خاص بها.

0: نغمة في مهب الريح.
1: الفنانة هيفاء كمال، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على استضافتي.
1: نحن مسرورون باستضافتك للحديث عن مسيرة متميزة في مجال الموسيقى والغناء هيفاء كمال، وربما الفضل يعود إلى الوالد من الصغر. يعني أنت في سن صغيرة بدأت تعلمت الغناء مع الوالد، تحت إشراف الوالد في فرقته الموسيقية بلدنا.
2: نعم بالضبط، من بدايتي مع فرقة بلدنا هي خلتني أحب الموسيقى والفن، وحبيت أكمل مسيرة والدي.
1: نعم، الوالد هو الموسيقي والملحن كمال خليل. يعني كيف كان التعامل معك كونك كنت أصغر عضو في هذه الفرقة الموسيقية؟ كيف كان الوالد، كان والداً أم كان قائداً لهذه الفرقة، وبالتالي كان التعامل على أساس عضو في الفرقة؟
2: لا بالعكس، كان والد أكثر، وكان بشوف حاله فيه، يعني كان جداً فخور أنه حدا من دمه من صلبه يطلع زيه، يعني كان بشوف شخصيته فيه، فكان حابب أنه أنا أكبر وأصير زيه وأمشي في الطريق اللي هو مشي فيه. وأبوي جداً بحب الفن، إنسان متعلق بالفن.
1: نعم، هذه أول مرة أرى مثلاً أو أسمع أنه والد يشجع بنته على اعتناق الفن كمهنة، مع العلم أنه في العالم العربي يجب على الأطفال أن يتعلموا مهنة أخرى كالطب أو الهندسة أو الحقوق مثلاً. ولكن بالرغم من كل ذلك أنت درست الرياضيات وتخرجت في هذا القسم قبل أن يعني تعودي وتدرسي الموسيقى مرة أخرى في المعهد الوطني للموسيقى في الأردن.
2: نعم. مظبوط، أنا درست بالأول رياضيات، عشان خلينا نحكيها بطريقة أنه الموسيقى يعني بمجتمعنا خصوصاً إذا كانت بنت مش كتير بتجيب مدخول مادي.
1: نعم.
2: للأسف طبعاً. بس بعد ما خلصت أخذت الشهادة وكل إشي رجعت درست موسيقى من أول، وطبعاً كان والدي جداً فخور يعني بهاي الخطوة. وكان جداً مبسوط وبدعمني يعني بكامل قوته.
1: نعم، أنت درست تحديداً الغناء العربي، ولكن من خلال تجربتك ومسيرتك يعني هناك الجمع بين الغناء العربي الأصيل، ولكن هناك التجريب أيضاً. يعني هناك هذان البعدان في الموسيقى، يعني كان شيئاً اختيارياً أردته فعلاً أن تكوني صلة وصل بين الغناء العربي وبين التجريب الموسيقي؟
2: أكيد طبعا. بالأصل أنا إنسانة متحيز جدا للموسيقى الكلاسيكية والغناء العربي الكلاسيكي.
1: نعم.
2: بس طبعا لضرورات الإنتاج ولضرورات الانتشار أكيد في عنا فئة كبيرة من المستمعين ومن الجمهور هم من فئة الشباب، فكان لازم نحطهم بعين الاعتبار إنه هم كمان بدنا نوصل صوتنا وموسيقانا وكلامنا. فكان من الضروري أنه إحنا نستعمل أو ندخل بمجال الموسيقى الحديثة من غير ما نشوه الألحان الكلاسيكية والموسيقى العربية الأصيلة.
1: نعم. هيفاء كمال، يعني أنت بدأت مع فرقة الوالد بلدنا، ولكن شاركت أيضا مع فرق موسيقية أخرى كلها عندها هذا الطابع العربي الأصيل، أم نوعتي من خلال هذه الفرق؟
2: أكيد كان في تنويع طبعا، يعني كان مع مثلا فرقة أوركستا عمان سيمفونيات، كانت موسيقى يعني أقرب إلى الموسيقى الغربية السيمفوني، برضو كان مع الغناء العربي، ومع فرقة رامبار الناصر كمان، هو إنسان عنده ستايله الخاص، عنده وجهة نظره الخاصة بالموسيقى، برضو أنا كمان اشتغلت معه، وبرضو كمان مع الفنان عزيز مرقة اللي مشهور طبعا بالستايل اللي هو الجديد كتير الحديث.
1: نعم.
2: وطبعا الإعجاب كل الناس أكيد.
1: وأنت تعاونت أيضا مع موسيقيين من أفاق مختلفة ومن بلدان عربية وغير عربية أيضا مختلفة. بالنسبة لألبومك الأول دنيا، سنتحدث عن الاسم لأن لفت نظري، تعاونت مع الفنان اللبناني مايك ماسي ومع الموسيقي الإيراني علاء وردي، أعتقد أنه يعيش في الأردن. علاء، كان هناك أكثر من أفق موسيقي، وربما هذا ما يميزك أيضا، يعني القدرة على التعامل مع موسيقيين مختلفين يأتون من أفاق مختلفة، والقدرة على محافظة على أصالة صوتك وأصالة الموسيقى التي تريدين أن تؤديها، ومد هذا الجسر بينك وبين فنانين من أفاق مختلفة.
2: أكيد، والتنوع أنا بحب أنه ما أكون أنحط بقالب معين بس واحد وألتزم فيه، أو الناس خلص تتعود علي بقالب موسيقي واحد. فكنت بحب بدايتي أعمل أكثر من لون موسيقي عشان ما أنحط في دائرة معينة وبعديها أصير أتحاسب أنه أنا بطلت أعمل هيك. فكان هذا الموضوع متعمد، أنه التنويع في أنواع الموسيقى والتنوع كمان مع يعني أتعامل مع أكثر من موسيقي سواء من الأردن أو من خارج الأردن، وتشرفت كتير. وطبعا التعامل معهم كان مثري كتير للتجربة الألبوم الأول اللي هو دنيا.
1: دنيا، ما هو معنى الاسم، اسم الألبوم الأول؟
2: اخترنا الاسم أنا وزوجي، هي غنية دنيا ألفها ولحنها علاء وردي. هو طبعا تجمعنا فيه صداقة من قبل، أنا وعلاء درسنا مع بعض يعني بالجامعة، عشان تكون فاتحة خير لنا لدنيتنا الموسيقية الجديدة. لأنه كمان بتحتمل كمان أكثر من معنى، بتحتمل معنى سعيد، وبتحتمل كمان إذا عندنا أحزان وأشجان برضو بتحتمل هذا الموضوع. فهي كانت كلمة جامعة يعني بتجمع كل مشاعرنا في هذا الألبوم.
1: هي بتعطي الانطباع أنه عم نحكي عن الدنيا، ولكن هي تكتب دال ياء نون يا ألف دينيا. إذن هذا هو الألبوم الأول، وتنتقلين فيما بعد إلى ألبوم آخر بعيد كل البعد عن الألبوم الأول. وهو يعني يدخل فيه العنصر الإلكتروني، كأنك خرجت من إطار ودخلت إطار آخر لا علاقة له بالأول.
2: هو صار معانا شغلة كتير حلوة. طبعا إحنا نزلنا غنية اللي هي مالك من تأليف وتوزيع نجاتي الصلح.
1: نعم.
2: نزلت الغنية، بعدين بلاقيها بروديوسر أمريكي بطلب منا أنه بصير أعملها توزيع تاني، قلنا له تفضل. فطلعت معه نتيجة صراحة كتير حلوة وعجبتنا أنا ونجاتي، وقررنا بعديها أنه بركي منجرب نعمل أشياء من التراث، تراثنا العربي سواء أردني فلسطيني لبناني يعني من بلاد الشام، إنه نعملها بهذا الأسلوب. وكانت فكرة جدا عظيمة، نتيجة جدا رائعة، الناس كتير انبسطوا عليها. ومن هون أنا دخلت على عالم الموسيقى الإلكترونية اللي هي أنا من قبل هيك ما كنت بتشجع لها أبدا، لأنه أنا زي ما قلت لك أنا متحيزة ومتحفظة شوي بموضوع الموسيقى العربية الكلاسيكية.
1: هيفاء كمال طبقين برفقتنا، نستمع إلى أغنية ما تنسى عيوني المأخوذة من ألبومك دينيا قبل أن نواصل الحديث معك.

0: فكمال نتابع معك لقاء اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. أود أن أتوقف معك عند الألبوم الثالث، وهو ألبوم لفت نظري أنا بشكل خاص لأنني من محبي الموسيقى، موسيقى الفلامينكو، وهو ألبوم إلى قرطبة. هناك تعاون كان مع فرقة أوبيدر، كان ذلك خلال فترة كوفيد، ولكن كيف تعرفت إلى هذه الفرقة وكيف بدأ التعاون بينك وبينهما؟
1: هو في إعجاب متبادل من الأساس بيني وبينهم، يعني أنا بحب شغلهم كثير وهم كمان بتابعوني وبتابعوا أعمالي، فقررنا إنه نعمل إشي مشترك. هم مبدعين الحقيقة بشغلهم،
0: هن اثنين ما هيك؟
1: هم اثنين، أبي وبيدر، فعملوا الاسم من أسمائهم الاثنين. فكان ألبوم إلى قرطبة، هو كان مفروض طبعاً يكون أكثر من 3 أغاني، بس لأنه بسبب ظروف كوفيد ما قدرنا نكمل غير 3 أغاني، وقررنا آخر إشي ننزله لأنه كتير طولنا وإحنا نشتغل فيه، يعني تقريباً 1.5 سنة عن بعد. يعني كان في من قبل الجائحة كان في مخططات إنه نلتقي ونشتغل وكذا، بس ما مشي الحال، كل حدا اشتغل من موقعه، يعني كان كل حدا فيهم ببلد وأنا في بلد، واشتغلنا الألبوم عن بعد، وكانت النتيجة اللي سمعتوها طبعاً أنا جداً فخورة في هذا الألبوم، لأنه برضو أخذ يعني حصل على جوائز عالمية عن الغناء وعن التأليف.
0: نعم، جوائز الموسيقى العالمية لأفضل مونتريبا، لأفضل أداء هو أدائك طبعا، وأفضل إنتاج موسيقي عالمي عن الألبوم إلى قرطبة. وطبعا نعود إلى هذا الانفتاح على أنماط موسيقية أخرى، فيه هذا المزج بين أداء الغناء العربي وموسيقى الفلامينكو. كان هناك فعلا هذا المزج الرائع بين يعني الموسيقى الشرقية والموسيقى الفلامينكو. ولكن ما هو عزيز على قلبك هيفاء كمال هو التوثيق والبحث أيضا في الأغاني التراثية بشكل عام والأغاني التراثية الفلسطينية، كونك من أصول فلسطينية. هذا المشروع بدأ في عام 2019 مزبوط؟
1: نعم بلشنا. أول إشي كان في ألبوم بنية، كان في غنيتان من التراث الفلسطيني اللي هم رمان وعليادي. هلأ عليادي منقدر نعتبرها من تراث بلاد الشام لأنه كانت موجودة في كل البلدان بهاي المنطقة. بعدين في 2019 عملت أغنية يا زريف الطول بكلمات جديدة من كلمات الفنان حسن سلطان، برضو صديقنا وتقدر تقولي مختص بالتراث الفلسطيني، وكانت من توزيع الفنان أحمد رامي، وبرضو عملناها بـ The EDM Project، رجعنا عدناها بتوزيع إلكتروني. وفي سنة 2025 السنة الماضية برضو عملت أغنية غنى الحادي، برضو هي من ألحان التراث الفلسطيني اللي نفتخر فيه كلنا، برضو من كلمات الفنان حسن سلطان وتوزيع الفنان رامي رئيس، برضو هو من الموسيقيين الشباب اللي نفتخر فيهم، عنده رؤية كتير حلوة للموسيقى الحديثة، بنفس الوقت ما بشوه أساس اللحن اللي إحنا بدنا نشتغل فيه، عملها بطريقة كتير حلوة وقريبة من فئة الشباب، ونجحت الحمد لله، نجحت كتير وناس كتير حبوها.
0: نعود إلى هذه المرونة عندك هيفاء، لأنه تتعاملين مع الموسيقى يعني تعودين إلى الماضي أو ترجعين إلى الحاضر طبعا. وتتعاملين مع الموسيقى بشكل عفوي وتلقائي من دون ما يكون في صعوبة في التنقل بين الأنماط الموسيقية بين القديم والتقليدي والحديث. وهذا
1: أنا بعتبر أنه جذوري هي من الموسيقى التراثية، كونه أغنيات فرقة بلدنا برضو كانت بشكل كبير تعتمد على الأغاني التراثية زي تلوى يا شعر الحية وليا وليا، وكتير برضو من الأغاني التراثية اللي هي كانت تلاقي كتير تفاعل مع الجمهور، وإحنا هذا اللي بدنا إياه، بدنا تفاعل عشان توصل الكلمة اللي إحنا بدنا نوصلها.
0: نعم،
1: هاي أسهل طريقة.
0: نعم، وهناك كلمة التوثيق، يعني أنت تهتمين بالبحث عن هذه الأغاني ولكن بتوثيقها أيضا، لأنه هي كانت أغاني شفوية في الماضي، والنساء يتداولن هذه الأغاني ويخاف من أنه تندثر مع الوقت. فجميل أيضا أنه الشباب يتعرفوا على هذه الأغاني بقوالب جديدة، وهذا يساعد على توثيقها والمحافظة عليها
1: أكيد، وكل حدا بيقدر يحكيها بروايته الخاصة، لأنه حتى زمان كانت كل شخص بيحكي نفس اللحن بس بكلمات بتخصه هو أو بتخص قصته الشخصية.
0: نعم
1: فهذا اللي أنا برضو بحاول أوصله، إنه أنت بتقدر تحكي قصتك بنفس اللحن وتوصل الكلمة اللي أنت بدك إياها بألحان بسيطة وقديمة ومحفوظة وبتعلق بالأذهان بطريقة أسرع.
0: والكلمات يجب أيضا أن تنطبق على الواقع المعاش للفنان.
1: أكيد
0: طبعا هناك المشاعر الإنسانية، العواطف، كل ما هو إنساني هو شامل، ولكن كل فنان يعيش في محيطه أشياء يحب أن يعبر عنها بكلمات معينة، ربما على ألحان تقليدية كما تفعلين أنت.
1: 100% أكيد مزبوط.
0: من المشاريع الأخرى المهمة بالنسبة لك طبعا الأغاني التراثية الفلسطينية التي بدأت بها وبتوثيقها والبحث عنها منذ عام 2019، هناك أيضا التراث الأردني، هذا مشروع جديد أو بدأت فيه أيضا؟ يعني كيفية التوثيق والبحث عن التراث الغنائي الأردني حيث تعيشين أنت؟
1: أنا لما كنت صغيرة في بدايتي لما بلشت بدي أغني بدي أدخل بعالم الغناء، بلشت بألبوم اسمه حنة وذهب. هو مش من إنتاجي الشخصي، يعني كان إنتاج الفنان فراس طعيمة، هو بحث وجاب أغاني اللي هي أغاني الأفراح من التراث الأردني، عملناها ونزلت وكتير كان في تفاعل لطيف من الجمهور. هلأ أنا عم بحاول أدور ألاقي أشياء أجدد من حنة وذهب وأحاول أعملهم بطريقة ثانية، ممكن ما يكونوا مناسبين للأفراح بس هم الأصل. هاي الألحان كانت لأغاني أفراح، لأنه معظم التراث الأردني والفلسطيني كان يقدم معظم الوقت بالأفراح، فأنا اللي حابة أعمله أنه إحنا ناخذ الألحان لأغاني الأفراح ونعملها أغاني عادية، يعني مش شرط بس تكون فقط للأفراح.
0: ما هو التحدي الكبير الذي يواجهك يعني في مشاريعك المتعددة بين الغناء التقليدي، بين التراث، وبين التجريب الموسيقي؟ هل يا ترى اليوم يجب على الفنان وتحديدا المغني مثلا أو المطرب أن يوسع دائرة اهتماماته كي يستمر، أم يجب أن يتخصص في شيء ما؟
1: هلا أنا بالنسبة لي شخصيا اللي بيجي عبالي أسويه، مثلا إجي عبالي أعمل موسيقى فلامينغو، عملتها وكانت فكرة ناجحة والناس تفاعلوا معها بطريقة جدا لطيفة. لتيجي تتخصص بنوع موسيقى معين بدك تقبلي أنه أنت بس متواجدة بمكان معين. أنا بحب أكون موجودة بكل مكان، بحب كل الناس تسمعني، بحب الشباب يسمعوني، بحب الكبار كمان يسمعوني. يعني بحب لما والدي يقول لي هاي الغنية كتير حلوة، بنفس الوقت بنتي تصير تطلب إنه تسمعها، مثلا بلاقيها حاطيتها بالبلاي ليست تبعتها. بحب أكون موجودة، بحب إنه كل حدا يكون بحب يسمع هاي الغنية، يعني لأكتر فئة ممكنة. أكيد ما رح أعجب كل الناس، بعرف هذا الكلام، بس الشمولية موجودة بكل أغنية أعتقد، لأنه بحرص جدا جدا على انتقاء الكلام، ما يكون فيه ابتذال، ما يكونش مثلا لازم استثني فئة معينة من الناس انه ما يقدر يسمعوها، او مثلا ما بصير اطفال يسمعوا هاي الاغنية، عرفتي عليه؟ فبحب انه تكون الاغنية موجهة لاكبر فئة من المجتمع.
0: نعم. هل الوالد ما زال يتابع مسيرتك ويعطيك النصائح وكل ذلك؟
1: أكيد أكيد طبعا بتابع لحظة بلحظة، وفي كتير أوقات يعني بستشيره باخذ رأيه إنه بنفع نعمل هيك أو لأ، لأنه أكيد هو المرجع تبعي بالأساس، فبحب استشيره بحب أخذ رأيه، وبحب لما يعطيني ملاحظات بحاول كتير إني أشتغل عليهم.
0: نعم. هيفاء كمال، ما هو النوع الموسيقي اللي طالع على بالك تشتغلي عليه حاليا مثلا؟
1: هو مش حاليا، من زمان كتير جابالي صراحة كتير أعمل موسيقى هندية، بس مش عارف كيف بدي أدمجها مع العربي، لسه ما ثبتت الفكرة. بس هو المشروع القادم هو من الأغاني التراث الأردني من الشمال والوسط والجنوب،
0: مع أنه الموسيقى الهندية فيها هيك يعني ممكن تنمزج مع الموسيقى الشرقية في مكان ما، يعني لأنه
1: أكيد أكيد ممكن جدا، وخاصة الإيقاعات المركبة تبعتهم كتير تشبه الإيقاعات المركبة تبعت الموسيقى العربية، ففكرة كتير واردة يعني ومن زمان، بس عم بدور طبعا على كلام، عم بدور على موسيقيين أنه يقدروا يساعدوني، يعني بحتاج بهذا العمل عن جد يكون موسيقي عن جد هندي.
0: نعم هيفاء، كمال في نهاية حديثي معك ذكرتي بنتك، هل عندك أكثر من ولد؟
1: عندي بنت وولد.
0: كيف تتعاملين مع هذه البنت وهذا الولد من ناحية الفن؟ يعني ذكرنا في بداية الحديث أنه دائما ينظر إلى الفن وإلى الثقافة بشكل عام أنه مهن لا تطعم خبز، ولكن بالنسبة لك كيف تتعاملين مع طفليك بهذا الخصوص؟
1: بالنسبة لأولادي أنا بحب إنهم شوي يدخلوا أكثر بيتعمقوا بالفن، بحب إنهم كل حدا فيهم يعمل الإشي اللي هو بيحبه. هلا هم الاثنين للاسف ما بحبوا انه يدخلوا بالوسط الموسيقي، يعني ما بحبوا يعزفوا او هيك، بس يعني بحبوا يسمعوا انتقائيين، يعني بعرف ينقوا الاغاني اللي يسمعوها، بحبوا اكثر الموسيقى الغربيه. مشان هيك انا بحاول اني كمان اعجبهم، يعني بهاي القصه انه هاي غنيتي فيها نوع الموسيقى كذا انه ممكن يعجبهم هيك، لانه هم كمان بالنسبه لي بيمثلوا فئة من المجتمع، يعني هم زيهم زي الناس اللي قدهم تقريبا، عندهم نفس الذوق في الاستماع، فبرضه بحب يكون رأيهم حاضر بأغاني وبأعمالي. لحد هلأ يعني أمورنا كويسة الحمد لله، يعني حابين يعني الأشياء اللي عم بسمعوها، ومرات بطلبوا يعني إنه بحط لنا أغنية كذا، يعني اليوم بدي أسمع أغنية كم سؤال مثلا، أحط لنا أغنية هيك، عرفتي؟ ف يعني هم بالنسبه لي هم الفيدباك اللي باخده، لانه انا باخر فتره حفلات اللايف قلت كثير من بعد كورونا والجائحه، وانا كمان صرت مشغوله اكثر مع الاولاد وبحياتهم، فبرضه كان صعب انه انا انسق بين حفلات وجمهور وهيك، فهم بالنسبه لي الفيدباك.
0: أتمنى لك كل التوفيق في كل مشاريعك، وجدا سررت باستضافتك لأنه أحب جدا ما تقومين به، وهذا تميز أيضا من ناحية التنوع والتجريب الموسيقي. أتمنى لك كل التوفيق وأشكرك على المشاركة معنا.
1: كل الشكر لحضرتك وشكرا على استضافتي، أنا كمان استمتعت كثير بهذا الحوار، أشكرك.
2: مراسي ميشا خليل.
0: ينتهي لقائي بالفنانة هيفاء كمال بأغنية لها تحمل عنوان عصف الهوى. أترككم مع أنغام موسيقى الفلامينكو مع فرقة أبيدر، وأعود إليكم غدا في رحلة ثقافية جديدة. إلى ذلك الحين كونوا بخير. عصف

مراسي ميشا خليل. موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 في قصر جران بالي بباريس من 10 من حزيران يونيو إلى 26 من تموز يوليو. في البرنامج فيلم وائل شوقي الأوبرا لدراما 1982 وموكب احتفالي من تصميم محمد بو

0: توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة. ومع توقع إتمام الاتفاق خلال الساعات المقبلة تستعد باكستان بعدها لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق السلام تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. ومع دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة مع ترتيبات مختلفة ستنعكس على دول عدة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يطرح السؤال من خرج رابحا في هذه المذكرة؟ نستمع إلى دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية متحدثا إلى مونتي كارلو.
1: واضح أن هناك تنازل كبير بموضوع النووي من إيران، موضوع تجميد رفع التجميد عن الأرصدة. كان هناك حديث عن لا مبلغ، الآن هناك حديث عن 12 مليار سيطبع ب 12 مليار أخرى. هناك إطار يسمح لبناء الثقة. مجرد طلب إيران شمال لبنان وجنوب لبنان في هذا الاتفاق، يعني فكرة فصل المسارات التي كانت تسعى عليها إسرائيل لم تعد قائمة. هذا لا يعني أن لبنان لن يستمر بالتفاوض في واشنطن وغيرها، لكن هذا اتفاق لإدارة النزاع بين أمريكا وإيران وليس لحل كل مشاكلهم الإقليمية التي ستبقى قائمة في مكان ما. السؤال الأساسي ماذا ستفعل إسرائيل وكيف سيكون الارتداد أيضا على لبنان وعلى سائر الدول في المنطقة. نحن في مرحلة جديدة الآن إقليمية، والكل سيحدد موقعه. نرى تركيا، نرى بلدان كثيرة، دخلنا في مرحلة ترتيبات إقليمية جديدة عنوانها الاتفاق الإيراني الأمريكي.
0: جو معكرون متحدثا إلى راديو مونتي كارلو، وهو باحث في الشؤون الدولية. إيرانيا دائما يوارى المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قاد الجمهورية الإسلامية لنحو 37 عاما قبل اغتياله بضربات أمريكية إسرائيلية في شباط الماضي، ورسر في 9 من تموز يوليو المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد. أخيرا يعقد الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل محادثات انضمام أوكرانيا ومولدافيا بعد موافقة الدول الأعضاء وإسقاط المجر للفيتو إثر هزيمة فيكتور أوربان في الانتخابات الأخيرة. نلتقي بعد أقل ساعة من الآن. شكرا لرفقتكم.

ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا طبعا ككل ثاني ثلاثاء من كل شهر أن أستضيف دكتور ياسر خيربيك. أهلا وسهلا بك دكتور ياسر، وشكرا دائما على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية فيما يتعلق بصحتنا النفسية. يعني كلنا نستفيد من نصائحك، من خبرتك. أنت الاستشاري في الطب النفسي العام ورئيس الأطباء في مستشفى أغجمون للطب النفسي.

0: النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية. أنت أيضا المنسق الإقليمي لمستشفيات شمال باريس لمجموعة أماس الطبية. معك اليوم سنفتح ملفا هاما جدا. من منا ليس لديه شخص عصبي في عائلته؟ أو ربما هو قد يكون عصبي. الموضوع اليوم هو التالي: الشخص العصبي هل يعاني من اضطراب نفسي أم من نمط شخصية؟ وطبعا أنت ستجيبنا عن هذا السؤال الكبير الذي نطرحه في حلقة اليوم. أنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى أن العصبية ليست مرضا نفسيا بالضرورة. أيضا ستعقب وتقول لنا إذا كانت الدراسة محقة. باستطاعة مستمعين اليوم أن يشاهدوا الحلقة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة. ولكن أيضا من خلال فيسبوك لايف على صفحة الصحة المستدامة وصفحة مونتي كارلو الدولية. نتابع مسابقتنا معك. أيضا بإمكانهم الفوز باستشارة مجانية فيما يتعلق بصحتهم النفسية، هذا إذا كانوا أول من سيجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي ستطرحه أنت دائما. كالمعتاد في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا، تحياتي لك. إذن وسنضع هذا الفيديو على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. أبدأ الحلقة بمقولة كالمعتاد. المقولة هي التالية: العصبية ليست دائما انفجارا في السلوك، أحيانا هي فيض من الداخل لم يجد لغة أخرى.
1: جميل، جميل لدرجة يعني من ضعف المقولة بأي تعليق ما نقول عليها. نعم. تركيا مثل ما هي إضاءة كبيرة جدا فورا.
0: إذن السؤال الأول قبل أن ننتقل إلى دراسة اليوم حول البنية النفسية للشخص العصبي: هل العصبية انفعال بحد ذاته أم أنها قناع يخفي مشاعر أعمق مثل الخوف، الحزن، الشعور بالعجز؟ أخبرنا دكتور ياسر.
1: أول شيء تحياتي إليك.
0: شكرا.
1: للصبايا هون ولكل الأخوة المستمعين والمشاهدين. ما في شك هو مثل بقية الأعراض اللي بتظهر علينا، مثل كل ظواهر نفسية سلوكية بتطلع علينا، هي تتأرجح بقطاع كبير ما بين الطبيعي بل والضروري أحيانا إلى المرضي والمرضي الشديد في الطرف الآخر. إذن حتى أرجح هذا بيقتضيه هي شدتها، تكررها، تموضعها، القصة أنه تلون وتغير نوعها كمان، وحجم النتائج الناجمة عنها. هالعوامل معايير مع بعضها هي اللي بتوجهنا إذا كان الموضوع مرضي ولا لرد فعل طبيعي. بل يعني أقول وأجزم في بعض الحالات إذا لا يوجد انفعال وعصبية يكون الموضوع مرضي، يعني تكون العصبية ضرورة، وإن غابت فهي دليل على حالة مرضية، يعني غياب الرد فعلية بالشخص.
0: نعم، يعني إذا كان في شيء معقول يعصبنا ومعصبنا، هذا أيضا ردة فعل مرضية.
1: في إشكال، وهذا دوره التفاعلية.
0: إذن هي الجرعة المهمة التي تحدد إذا كنا عندنا مرض نفسي أم لا. جرعة العصبية،
1: الجرعة والمدة والنتائج.
0: نعم.
1: والسبب.
0: نعم، والأعراض. يعني إذا عصبي وكسر أو عصبي حكي
1: يعني كتير. إن شاء الله بيخدمنا الوقت بأنه نعطي تفاصيل.
0: نعم، سنحاول.
1: فالمبعد الدراسي حضرتك.
0: نعم، سنبدأ الدراسة دكتور ياسر، ومن ثم طبعا ستعقب عليها. إذن دراسة حديثة تشير إلى أن العصبية ليست مرضا نفسيا بالضرورة.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة حديثة نشرت عام 2024 في مجلة بي أم سي سايكولوجي إلى أن ما نسميه عادة الشخص العصبي قد لا يكون مريضا نفسيا، بل شخصا يتمتع بدرجة مرتفعة من سمة تعرف علم النفس بالعصبية، أي الحساسية الانفعالية وسرعة التأثر بالضغوط والأحداث اليومية. هذا وشملت الدراسة 942 شابا وشابة، ووجدت أن ارتفاع العصبية يرتبط بزيادة مشاعر الغضب والانفعال والسلوك العدواني الاجتماعي. لكن اللافت في نتائجها أن هذا الارتباط لم يكن سببه العصبية وحدها، بل تبين بين أن الاكتئاب والضغوط النفسية يلعبان دورا أساسيا في تضخيم هذه الاستجابات الانفعالية. كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يحظون بدعم عائلي واجتماعي جيد يكونون أكثر قدرة على ضبط انفعالاتهم والتكيف مع الضغوط حتى وإن كانوا بطبيعتهم أكثر حساسية من غيرهم. وأخيرا خلصت الدراسة إلى أن العصبية ليست مرضاً بحد ذاتها، بل سمة شخصية قد تتحول إلى مشكلة عندما تترافق مع معاناة نفسية أو غياب الدعم الاجتماعي.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور ياسر خيربيك، أتمنى منك تعقيباً على هذه الدراسة، يريد تشرح لنا ما الذي قالته؟ تفضل.
1: إيه لا لا، دراسة حلوة كتير والحقيقة ريحتنا من شرح مواضيع كتيرة وساعدتنا بأنه موثق اللي بدنا نحكيه، أنه نعم. أنه دراسة على 900 شخص
0: وبنفس
1: المعايير ومنشورة بمجلة مهمة، ريحنا وبيطمننا أنه الكلام اللي عم نحكيه مؤطر أكاديميا. ما في شك هي مانا حالة مرضية دائما ومرتبطة بالمحيط بالمباشر بالمريض، لأنه محيطك المساعد والداعم والمتفهم والسامع كتير بيساعد على تقليم أظافر العصبية. وما في شك في ناس بالأصل عندهم يسموا عصابيين، بمعنى أنه سرعة الانفعالية عندهم عالية، مبرمجين على هذا الأساس بسبب تربية معينة وتركيبة فيزيولوجية إجت معهم، وهذا الجانب الوراثي بالموضوع. نحن عندنا بدن هو حامل لعواطفنا و تركيبته الهرمونية والأنزيمية والمستقبلات ونوع الاستجابة السريعة أو لا، هي بتخلي هالجسد الحامل للعواطف يعبر بطريقة متسرعة أم لا. ففعلا في استعدادية خاصة تسمى بالعصابية، هدول الأشخاص اللي رد فعلا سريع على ما يحدث ومفرط وفي الكثير من الحساسية. لهيك تشوفي فرق الحساسية بين الناس. وبالنهاية نرجع منقول في حالات مرضية فعلا.
0: نعم.
1: ونحن لما بتكوني عايشة ببيئة فيها كتير مسامير بتنخز على منبهاتك، إجباري بدك تقولي أخ بلحظة ما، وإجباري بدك تحاولي تقاومي، وهالمقاومة هي فيها شيء من المعاناة التي تظهر للخارج بشكل أعراض، جزء منها هو العصبية.
0: شكرا دكتور ياسر خيربيك. يا ترى إلى أي مدى يمكن أن تكون العصبية انعكاسا لتجارب الطفولة المبكرة؟ وهل الأطفال برأيك أنت الذين نشأوا في بيئات مليئة بالنقد أو التهديد يصبحون أكثر عرضة للعصبية في الكبر؟
1: طبعا هني للأسف جزء منهم بيطلع خامل.
0: نعم.
1: يعني دفاعه هو الانكماش والانطواء والخجل، جزء لكن بسيط، لكن جزء الأكبر هو بيركب قوالب مبكرة. نحن الحقيقة بالطفولة تربيتنا القصوى هي بظروفنا الأولية بالطفولة، بالتجارب الاضطهادية اللي منعيشها من الفعانات العدوانية اللي منعيشها من الأهل ومن المحيط ومن الإخوة الكبار ومن
0: في المدرسة
1: ومن الخال ومن العم ومن الأستاذ بالمدرسة. بتعرفي ما شاء الله ما
0: نعم.
1: حدا بيقصر يعني بيجيكي بنشكل الشماة تبعنا، بنشكل فكرة عن العالم الخارجي أنه هو غير عادل، أنه هو ظالم، أنه أنا بدي دافع عن نفسي دائما، فبيطلعوا على ديفنسيف على طول.
0: نعم.
1: يعني عندهم هالجاهزية للدفاع عن النفس فورا،
0: على أعصابهم يعني.
1: كأنه الواحد بيكون عنده شي 50 حصان بقياسات مختلفة، بيقوم بيركب على أكبر حصان فورا، يعني بدل ما نركب بالتدريج، هو مثل فرنسي معروف.
0: نعم.
1: أنه نركب على أكبر حصان على الحصان الأكبر.
0: نعم.
1: فبيركب على أكبر حصان وبيروح. نعم. على الحرب فورا، يعني العصبية. نعم. بتاخد حد الأعلى بالردود السريعة فورا، لأنه قولب على أنه هذا العالم غير عادل.
0: نعم.
1: وظالم.
0: نعم. هل يمكن أن تكون العصبية لغة تعلمها الشخص في طفولته للتعبير عن حاجاته عندما لم يجد طرق أخرى؟
1: يا سلام، ما في شك. هي قد غالبا العصبية هي تنمي عن ضعف بالوسائل الأخرى. يعني لما أنا ضعيف الوسائل الأخرى بلجأ للعصبية عفويا، وهي لغة. إذا بتحبي، نحن عنا ثلاث أدمغة، الدماغ الغرائزي ريبتيليان، وعندنا الدماغ العاطفي الانفعالي بالنص، وعندنا القشر المخ اللي هو الدماغ الحديث اللي هو الدماغ المعرفي اللي فيه محاكمة مشاورة ومقارنة ومبادئ ومسؤول وحوار وفهم وتفكير وخطة وبرتب شو بعمل. ردود أفعالنا كل ما كانت إسعافية، بمعنى كل ما كنا متجاوزين وكل ما كنا الموضوع أقوى من طاقاتنا العادية للتأقلم، بين نرجع بدماغ لورا لحد توصل إلى دماغ اللي هو الغرائزي اللي هو دفاعي.
0: نعم.
1: دفاعي فورا بدون أي استشارة بيعمل رد الفعل الدفاعي الفوري. فالعصبية الحقيقة معظم الأحيان هي ردود فعل أولى بريكير مسمية بدائية، اللي هي الدماغ الأول هو اللي بيدافع عنك فورا، فبتكون شوي فوضوية وشوي بتشبه يعني بتشبه رد فعل الكائنات البدائية كي بتدافع عن نفسها بالعصبية وبالصوت. بتعرفي كل تفرجي عندك بالبيت كل الكائنات موجودة من العصفور للحصان كلهم لما بينحصروا رد فعلهم بيكون بالعدوانية. وحتى بتشوف الجاجة لما بيكون عندها صيصان مين بيصير يقرب عليها، بتشوفيها عصبية كل الوقت وما بتقرب عليها ونرفوز.
0: إذن هي ردة الفعل الأولى
1: عندما نكون متجاوزين بوسائلنا الأخرى حضرتك اللي عم بتقولي عنها. ما في لغات أخرى لأنه أقوى من قدرتنا على استخدام وسائلنا العادية.
0: وكأن أقرب أداة، يعني سنستطيع أن نقول أنه في القلب
1: الأدات البدائية بالضبط.
0: نعم. إذا أردنا أن نربط الموضوع باللاوعي، يا ترى هل يمكن أن يكون الشخص غاضبا من نفسه لكنه يوجه غضبه نحو الآخرين؟
1: هي ملونة كتير الحقيقة. سبب واحدة منهم هل عدم الثقة بالنفس يعني، وعدم الرضا وشعور بالذنب، هذا بيخلي الواحد يتصرف بانتقامية من هالكون، وحتى اللي بينكسر ينكسر ما بيهمني وإن شاء الله تتحطم الدنيا على بعضها. بندخل بثقافة تكسيرية لكل شيء، حتى العلاقة مع الآخر. لأن العصبية يدفع ثمن المقابل الحقيقة. العصبية هي عدوانية كبيرة على الشخص المحيط يعني، وبيتلقفها الآخرين، رغم أنه الشخص العصبي ممكن يندم بعدين ويفكر وكذا، لكن فورا بيركب على حصان الكبير وما عنده إمكانية يتصرف غير طبيعة. هالتفاهم هاد على نوصل لأنه نشغل لغة أخرى حضرتك، وهي ضمن العلاجات بتصير نتحول من لغة الرد الفعل البدائي إلى اللغة الدماغية القشرية اللي هي الحوارية. هو هذا هدف المعالجات النفسية الطويلة اللي من الجألة لنساعد هدول الناس، وغالبا معالجة عائلية بتكون في أكثر من طرف، لأنه المحيط أيضا بيتعالج ليعرف يسمع، ليعرف يشفر العصبية اللي صارت، ليعرف يتجنب كيف المحلات اللي فيها حساسية بضبط، يشيل هذوني الفتشات اللي بيفقعوا عند اللزوم. فهذا كله على بعضه بيبرر جزء من العصبية. الجزء الآخر هو عدم العدل محيطي. يعني بيجيكي من برا في عدم وظلم وضغط كبير، إن كان اجتماعي ولا عملي ولا دراسي ولا بالوقت. أحيانا يكون الوقت قصير جدا مقابل الضغط اللي عليك، مثل امتحان أو بدك تقدمي محاضرة أو بدك تقدمي حلقة أو إلى آخره. فأحيانا يمر الوقت بسرعة أكثر بكثير مما هو محسوب. فيشعر الإنسان بأنه متجاوز. هي بنسميها بتدخل بخانة التجاوز، ديباسي بالفرنسي إذا بدك. إذا عندك ترجمة أحلى، لما نكون نحن متجاوزين متجاوزين بالمعطيات اللي مالكينا أمام حالة معينة. وفي حالات أخرى بس حابب كثير اسمع الأسئلة. أنا
0: ذكرت نقطة هامة جدا، لأن ذكرت أنه هن الأشخاص الأقرب للشخص العصبي الذين يعانون. لماذا نجد بعض الأشخاص عصبيين فقط مع أقرب الناس إليهم، بينما يظهرون هدوءا مع الغرباء؟
1: طريقة حب، هي طريقة حب، هي مواني كبيرة على شخص، هي نوع من الضمان انه هذا شخص بيحبني وفي امان معه، فبيصير مثل ما اسقاط للآلام عليه، وهي ثقة فيه الحقيقة، ثقة فيه، نوع من انواع الحب اللي شوي
0: لدي صعوبة في فهم هذا الحب، ولكن
1: يعني تختاري للشخص كسلة المهملات تبع آلامك وبتحطيها فيه وبتحطيها فيه، نوع من الترانسفير اللي صار اللي ما عندي كلمة عربية، هي الإسقاط على نقل، نقل شيء ما على شخص أنه هو الحامي، هو الواقي، هو اللي بيشيل كل شيء، هو اللي بيقدر يحل كل شيء بدون ما أعطيه الاعتراف بهالدور. هي هي هي علاقة سامة الحقيقة. حضرتك معك حق أنه تستهجني الموضوع، حب سام هذا يعني ما هو سليم، والشخص الثاني بيعيش حياته وهو عم يلملم براغي ومسامير وشو اسمه. ففي شيء منه هو إسقاط على أشخاص عندهم مكان كبير براس الشخص اللي هو متجاوز،
0: فبيحاولوا لم أكن أتخيل ذلك، فبيحاولوا إسقاط عليه دكتور.
1: فبيحاولوا إسقاط عليه ولأنه في هالموانئ الكبيرة مثل بيلبسوا دور الأب والأم والأخ والشو اسمه، كل شيء راح منهم، يعني بينتظروا منه يكون قادر يتحمل هالشيء هاد، مثل ما بيعملوا الأولاد مع أمهم مثلا. يعني بعض الأطفال بيعملوا مع أمهم هيك، بيسقطوا عليها كل البلاوي الزرقاء اللي بتصير معهم لأنه مضمونة.
0: نعم. هل برأيك المجتمع يبرر العصبية أكثر للرجل من المرأة؟ يعني المرأة عندما تعصب بيقولوا عنا مجنونة، بس الرجل على طول
1: إن شاء الله ما نتورط. إن شاء الله ما نتورط.
0: يعني أنت
1: بس وصلنا للصبايا والشباب، في يعني
0: في تبرير لعصبية الرجل. بدنا
1: الحقيقة المرأة هي حق الاضطراب هرموني، كتير في تبدل هرموني وهو عنيف الشهري، يعني حضرتك بيجي بأول العمر مرة ب 12-13 سنة وبيجي مرة بآخرته وبيجي كل شهر وبيجي بعدين كل حمل، يعني نعم. مدفع هرمونات فبتعاني من هذا كله بيضغط. هي اسمها عصبية بيولوجية.
0: نعم.
1: في جزء من عصبية بيولوجي، يعني أنا ما بدنا نسرد، بس كل ما سألتي سؤال مستطرد بجانب الجوانب. العصبية البيولوجية هي هرمونية، فالمرأة جزء كتير من عصبيتها هو مفروض عليها بالطبيعة اللي فرضت عليها أدوار أمومة وخلق وتربية، مسؤولية كبيرة عن الصحة وعن يعني من لما بيكون داخل الجسد لحتى يكبر وهي مسؤولة. فالمسؤولية والاضطراب الهرموني يجعلوا منها عصبية باستمرار. ولا تقدر حق قدرها الحقيقة المرأة، لا تقدر ولا مرة. يعني خليني أقول لك، أكبر الناس بيكتشفوا زوجتهم أو أمهم لما بنتهم بتحمل وبتجيب ولد.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟ بيكتشفوا لأنه عندهم رؤية أخرى،
0: لأن في علاقة للموضوع. أخرى
1: ينظروا إلى المرأة بطريقة أخرى.
0: نعم.
1: أنه بيتذكروا أنه هالمعاناة هيدي مرت وتمر كأنها عادية، ما فيها شيء. فلا تقدر حق قدرها أيضا، فبتضل إذا مظلومة وهرموناتها عم بتخربت وبنفس الوقت مسؤوليتها كبيرة وتتجاوز غالبا لأنها متروكة لحالها بالبيت.
0: نعم.
1: تقليديا عم نحكي، أو إذا كانت عم تشتغل بترجع بدها تلحق بالبيت، لسه الضربة ضربتين يعني. فعندها ثلاث أسباب تخليها معصبة على طول.
0: نعم.
1: وما أنا مدعومة كفاية غالبا، أقول بالتقليد العام يعني.
0: نعم.
1: لكن الرجل عصبيته ما أنا محمودة، ما عنده هالمبررات نفسها، ربما أحيانا عنده تحديات خارجية،
0: التوتر في العمل
1: خارجية، لأنه الحقيقة بمجتمعنا التوترات الخارجية كبيرة على الرجل، لأنه أيضا العبء المادي
0: يطلب منه الكثير
1: ماديا يعني. الحقيقة المعركة الخارجية هو إن كان للبيت ولا للوطن ولا للشو اسمه. بشكل عام هو اللي طاحش على المعارك ومواجهة المخاطر.
0: بس ما قلت لنا المجتمع يبرر لمن أكثر العصبية؟
1: يبرر للرجل أكثر، المجتمع. بس أنا كنت عم دافع
0: عن المرأة.
1: يعني عم دافع عن المرأة قبل ما نعطي جوابنا، وهو ظلم آخر. وهو ظلم آخر. ما أنه مبرر عصبية الرجل بالبيت بالشكل هذا لأنه ما عنده كل المسؤوليات. أحيانا المرأة لما بيكون هو سلة مهملات همومة، قد يكون يعني في شيء من عدم العدل يشعر فيه أنه هو عم يكافح ويشتغل وكذا. بعض المحلات الخاصة من بيت لبيت بتفرق، قد تبرر عصبية معينة، لكن عصبية الرجل هي ضعف غالبا. عندما يكون ضعيف الرجل يعصب، أو عندما يكون طبعا يكون ضعيف لسببين، إما الضغوط الحالية كبيرة أو متربى بطريقة محمي كتير بطفولته، بحيث أنه ما بيتحمل الضغوط والتقلبات وهي قادمة لا محالة بحياة دائما. أي واحد. وأنا بتمنى نستفيد من الظرف نقول للأخوات كلهم، لأنه أنا أعتقد بأنه الإصلاح المديد يبدأ من الأم.
0: نعم.
1: من تغيير سلوك الأم تجاه الأولاد، يرجى يعني هضم الفكرة وتثبيتا أنه أنا لما بحمي كتير الأولاد صبي أو بنت بكون عم بحرمهم من فرصة التأقلم مع الظروف غير المناسبة فيما بعد. يجب بعض اللا كي يتعلم الأولاد لتطوير الأنا بالمعنى التحليل النفسي. بدون قهر الرفض لن يأتي تطوير آلية الدفاع الكافية للتأقلم فيما بعد. أنا غنية ومرتاحة وابني بحبه وبدي يكون مبسوط على طول. غلط. يجب أن يكون ابنك غير مبسوط من وقت إلى آخر.
0: نعم.
1: مهم لأله لمصلحته.
0: نعم. الحرمان أحياناً
1: جزء من التربية المهمة اللي بتدرب
0: للحصول على أشخاص لديهم شخصية سوية
1: أكثر. كأنك عم تلقحي نفسياً.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم. متى تصبح العصبية جزء من هوية الشخص بحيث يشعر أنه التخلي عنها يعني التخلي عن ذاته؟ بس ليس لدينا الكثير من الوقت.
1: طيب. رح نحكي بعد... باللي ما حكينا.
0: نعم.
1: الحقيقة.
0: نعم.
1: في نوع من الصورة الاجتماعية للعصبي والرجال والشو اسمه اللي بعض المجتمعات هي ميزة فالور قيمة اجتماعية موجودة أنه بيخوف وبيعصب وما حدا بيتسجر يتنفس قدامه. يعني التخويف ما أنا رجولي أبدا. يعني أتمنى تصحيح المفاهيم. والبعض حتى بالمسلسلات بتشوفيها يعني الشخص العصبي هيك جمهور بيحبه أكتر
0: عنتر.
1: يعني بيحبه أكتر جمهور وبيلحقه. فأنا بتمنى البعض يعني العصبية الحقيقة هي ضعف. هي نعم. علامة ضعف حكما خصوصا عند الرجال. هي علامة ضعف. هي عند المرأة علامة تأقلمية. ما كتير عندها يعني وسائل ما بتسمح لها أكتر من هيك بالغابة من الهموم اللي موجودة عندها. لكن الرجل عصبيته ضعف وقلة حكمة. وهالشي بيثبته الدين والشعر والأدب والطب.
0: نعم.
1: هي قطعا ما أنا رجولي. فبعض المجتمعات حضرتك مثل ما قلتي تزين صورة الشخص العصبي اللي بيضرب فورا واللي بيعصب. فهذا بعض الرجال بقى بيلبسوا أو بيقولوا والله خليني يبين عصبي. حتى البعض لما بيسحبها بالحكي مشان يبين أنه عنده قصص جميلة. أنا عملت هيك وضربت وكفين وبيقعد يحكي لك قصص مغامرات بس تظهر عنف معين
0: لأنه يعني يشعر بنقص في داخله.
1: سبحان الله. فإغراء الصورة هيدي يعني غير محمود. لكن تصبح صفة للشخص لما بتكون مرضية. لما بتكون صبغة دائمة. لما ننتقل للحالة المرضية في العصبية المرضية اللي هي عرض نفسي. هي بالأصل عرض نفسي كبير لأمراض كثيرة فيزيولوجية بعض منا والبعض منا نفسية. هو عرض نحن بيجيك المريض عصبي بس بتشوفي عصبي هو انقطاع مع حالة سابقة غزادت عصبيته كتير معناها في شيء غير طبيعي والمحيطين بيشوفوا قبل. أو شخص عصبي كل حياته وكل ما تزوج بتتركه مرته وكل ما رعى شغل بيطردوه.
0: نعم.
1: وكل ما قعد ببناية كل البناية بتعمل اجتماع لحتى يطردوه. فبتشوفه طلع بالباص خمسة بيجتمعوا عليه. يعني شخص بيصير منبوز وشو اسمه. فهي حالة مرضية لأن النتائج تبعها قتلت القدرة على التأقلم حتى بالبيئة الصغيرة تبعه.
0: نعم. هل الهدف من العلاج النفسي هو التخلص من العصبية أم فهم الرسالة النفسية التي تحملها؟
1: هو للغاية هو العلاج طبعا. أنت بتستفيدي أكثر ما الشخص نفسه مقتنع بالفكرة وجاي لحاله.
0: نعم.
1: شافها مشكلة. يعني أول الباب هي معرفة والاعتراف بالمشكلة وهي بداية الحل. فبروح بستشير. لما بستشير بكون جاهز. طبعا العلاج هو تغيير العصبية وتخفيفها وتغيير اللغة حضرتك مثل ما قلنا. ويركب على حصان صغير بدل ما حصان كبير. يعني من صغر الحصان كل ما لنا بحيث أنه حصان صغير عادي كل الناس بتركب حصان صغير وبتروح.
0: نعم.
1: وما بيطرح مشكلة لا بالباب الكبير ولا بالكلفة المرافقة. فالعلاج يمر بأنك تفهمي ليش وكيف. وهالتوازن ما بين القدرة التأقلمية يعني آليات الدفاع وما بين الهجوم اللي العاطفي اللي جاي على الشخص والتحدي. هالتوازن بيناتهم نحاول نلعب عليه ونغير اللغة ونمرر بقى الرسالة من هون لهون. هو وأحيانا المحيطين لأنه أيضا بدك أحيانا آذان تتعدل الآذان تبع المحيطين لتصير تفهم أكتر. أنا بعرف لما بعرف أنه هيدا الشخص معصب وعم بيعيط لأنه بده ينطرد من الشغل بعد شهر بفهمها أكتر. ما أقول لأنه بيكرهني وعم بيهيني وما بيحترمني وشو اسمه. ما نفس الشيء. ونفس الشيء.
0: ولكن من يعصب من دون أي
1: هذا الله يساعد اللي حوله، هذا يجب أن يعالج في مرض نفسي
0: دون
1: آخر
0: سبب بيكون دون مشكل.
1: بيكون في مرض نفسي آخر، إما اضطراب شخصية، وحضرتك اضطرابات شخصية من أكثر الأشياء اللي بالطب النفسي اللي هي ديليكات يعني حساسة، لأنه ما بتتشخص. بتعيشي حياتك كلها بيقولوا والله هو عصبي وخلصت، يعني أنه خلاص.
0: أو اكتئاب، أو من يعاني يكون من اكتئاب.
1: أحيانا يكون بعض الهزيانات، نشوف في أشخاص بيفسروا بيقولوا الأشياء بطريقة هزيانية وبطريقة فيها اضطهاد. هذول المضطهدين الدائمين أنه تآمروا علي وما بيعبوني وغيرين مني، وأنا لا بيكون غيرين مني وأنا ما عندي شيء يعني ينغار منه غالبا. فهاي الأمراض النفسية هي هزيان، اكتئاب أو اضطراب ثنائي قطب، لأنه في نزقية كتير بتكون موجودة، أو الحقيقة الكحولية، الإدمان، الفيطامات، تغيرات هرمونية، في بعض حالات اللي العصبية، بعض الأمراض العصبية، بعض أنواع الصرع، بعض أنواع الديجنيريشن،
0: التنكس
1: العصبي اللي ممكن تترافق بفرط عصبية، والاضطرابات الشخصية بدي عدهم، يعني هي شخصية البسيكوباتية المضادة المجتمع اللي ما بيتحمل الأحباط، ما بيتحمل أنه اللي بده يا ما يصير. عندك الشخصية الحدية اللي ما بتتحمل الهجران ولا البعد، وعندك الشخصيات القلقة اللي هي تقلق بسرعة وتتوتر بسرعة على أشياء عادية ومحمولة لدى الآخرين، وثقتها بنفسها ضعيفة، بتشعر أنه بخطر دائما.
0: فهنا العصبية تأتي
1: كوسيلة وحيدة
0: للتفريغ،
1: ما عندهم لغة أخرى غيرها، فالواحد بينكمش على الدفاع الأولي مثل ما قلنا.
0: نعم.
1: على الدفاع الأولي، فبركب أكبر حصان على طول مشان حاول اختصر المسافة.
0: شكرا جزيلا دكتور ياسر خربيك على كل هذه الإيضاحات، هذه الصور التي أعطيتنا إياها لكي نفهم موضوع حلقة اليوم والشخصية العصبية، وإذا كانت فعلا اضطراب نفسي أم نمط شخصية. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون الكتابة إليك لطرح الأسئلة على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك لايف، رابط اليوتيوب، والاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر للتحدث معك مباشرة عبر الهاتف. شكرا لكم مستمعين على متابعتكم لحلقتنا اليوم وعلى تفاعلكم الدائم معنا. شكرا دكتور ياسر خيربيك على مساهمتك الدائمة في مهمة التوعية الصحية. أذكر بأنك استشاري في الطب النفسي العام، رئيس الأطباء في مستشفى أورجمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتيل باريسية، والمنسق الإقليمي لمستشفيات شمال باريس مجموعة أماس الطبية. شكرا ريتا محمود لإخراجك الحلقة صوت وصورة. شكرا سلافة عويشق للتنسيق لحلقتنا اليوم. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً، وأرحب بك دكتور ياسر خيربيك مجدداً. أنت الاستشاري في الطب النفسي العام ورئيس الأطباء في مستشفى أورجمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية. لديك أسئلة كثيرة وباقي من الوقت أقل من فينا نقول 16 دقيقة، ولكن سنحاول إجابة عن كل الأسئلة، يعني سنحاول. سنبدأ من قطر دكتور ياسر خيربيك بهذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من مستمعينا هناك.
2: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية، شكرا لك وللدكتور ياسر. أنا أحمد الحج، سلامي للدكتور ياسر، إن زمان نحن ما سمعنا صوتك، نحن دائما باشتياق إليك دكتور.
3: تسلم.
2: ولبرامجك الحلوة دائما دكتور. سؤال على السريع، اضطراب القلق العام دائما، ليش بيصير دائما الشكوك حول الناس وبيزيد العصبية حتى لو كانت الأمور يعني صغيرة بتحسها كبيرة؟ يعني في ربط بيناتهم؟ وشكرا لك.
3: شكرا كثير على الكلمات الحلوة اللي حكيتها، ونحن يعني إن شاء الله نكون على مستوى الكلام الحلو اللي حكيته. الحقيقة القلق العام هو اضطراب يعني ما بيترافق بشكوك بالعادة، يعني ما جزء منه هو، لكن شخص قد يصبح متسرع، قد يصبح عنده ميل للنتيجة السلبية بسرعة أكثر، فتحمل ربما لون من ألوان الشك بالآخرين. العصبية طبعا شيء طبيعي تكون موجودة فيه، لأنه الشخص متجاوز بسرعة بقلقه. يعني أحد أعراض القلق اللي بيضل القلق كل الوقت الشخص اللي عنده قلق عام، وكل الأشياء تحمل احتماليتها الأكثر خطرا دائما، فهو مهدد على طول، وفي عنده شعور بعدم القدرة على حل الموضوع، ودائما عليه ضغوط إضافية عن الآخرين، فشي طبيعي يكون عصبي. العصبية جزء من الأعراض الحقيقة، وما في شك المعالجة النفسية مهمة مثل ما قلنا هذيك المرة، رغم أنه الأدوية بتفيد كمان، بس كثير مهمة المعالجة النفسية التأهيلية كمان. إن شاء الله نكون جاوبناك.
1: شكرا دكتور ياسر. ننتقل إلى سلطنة عمان، واتصال يريدنا من مستمعينا غالب. أهلا وسهلا فيك غالب، كيفك؟
4: أهلين، مساء النور، الحمد لله تمام، كيفك إن شاء الله؟
1: أنا بخير شكرا. تفضل دكتور ياسر، عم يسمع.
3: يا هلا.
4: شكرا. أهلين دكتور، إن شاء الله أتمنى لك يوم جميل صراحة. موضوعك دائما أنا أستمتع فيه واستفيد منه كثير. أنت يعني الحالة النفسية اللي فينا يمكن وقالت نسمعكم حالتنا شوية بتهدى دكتور، بس عجبني كلامك في موضوع اللي هو أنت سميت أن العصبية في ضعف الرجل، يمكن ما أعرف تقول أكثر شيء، بس أنا أعتقد أختلف معك بهذا النقطة. إذا أنت تسمي ضعف للرجل فبرود الأعصاب للرجل ما لا تسمي. والنقطة الثانية أنا أحس
3: أن
4: أيوة،
1: يعني إذا كانت العصبية عند الرجل ضعف، فالبرودة الأعصاب شو؟ قوة
3: هائلة طبعاً. قوة هائلة أصلاً، يعني لو نسأل سؤال كنا جوابنا
4: دكتور.
1: نعم تفضل
4: دكتور. بس نقطة بس عشان يكون واضح السؤال، للأسف يعني إحنا أو مجتمعنا بشكل عام، سواء الزوجات أو الزملاء يشوفونا لما عندنا برود أعصاب أو تحكم أو عدم، يشوفون هذا الضعف منا فيستغلوا بأسلوب على الهدوء اللي معانا كذا قصد.
1: نعم شكرا غالب. تفضل دكتور ياسر.
3: طيب ان شاء الله نقدر نجاوبك. ما في شك هو اقوى الحل اذا بدك تحل العصبيه هو القدره على التحمل العصبيه، والقدره على عدم الدخول في المعادله، لانه الشخص العصبي بتغذي عصبيته لما بتدخل معه بالديالكتيك، هيدا بالايكو.
1: نعم.
3: بالصدى تبع عصبيته بتصير كانه عم يحط حدا كاز على النار بشكل متبادل. الحل هو الصمت الحقيقه، السكوت، وهو قوة كبيرة. بالعكس يعني هو قوة كبيرة أصلا، يعني مقولة مقدسة، هي ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد هو من يمتلك نفسه عند الغضب، مقولة كل الأخوة بيعرفوها أكيد. فهالقدرة على إدارة الغضب والعصبية، وإنه ما ندخل على حصانات هدول الكبار، هي قوة كبيرة عكس الضعف اللي بيرافق العصبية. أما السيدات أو الآخرين اللي بيستغلوا أنه عصبوا عليك وأنت ضليت ساكت وربما يستغلوا الموضوع، صدقني أنه العكس تماما، لأنه أصلا بيأسوا للشخص العصبي لما بتسكت أنت وما بتدخل باللعبة تبعه، بيأسوا، بيعرف أنه لأي حد أنت قوي، بس بشرط ما تتحول لخضوع سلوكي، انه تقبل بشروطه بدون بدون بدون حدود وبدون شو اسمه، بس ما تكون خضوع سلوكي للشخص الاخر، لكن انك تكون قوي لدرجه ما تدخل بسجال الرد العصبي، لا هو بيقدرها وبيشعر باحباط لانه ما نجح بانه يهزك او يوترك.
1: شكرا غالب على اتصالك، شكرا دكتور ياسر خيربيك على إجابتك. ننتقل إلى سوريا، إلى بلدك. مواطن كتب لك بيقول لك مرحبا، عندي سؤال لي دكتور ياسر المحترم. الكز على الأسنان عند اليافعين لدرجة تخريب الأسنان، هل هو حالة عصبية معينة أو قلق أو تحت أي مسمى؟
3: طبعاً وشائعة كتير، هي أثناء الليل. الحقيقة عندنا مجموعة من الأعراض القلقية التي تنقل من النهار إلى الليل إلى النوم، منها الصرير الأسنان، هذا اللي هو بيكون لا إرادي وعنيف، حتى مو بس بيشدوا على بعضهم، بيتحركوا بالضبط، حتى بيتحركوا وبيسمع صوت الشخص اللي جنبك، بيسمع صوت مثل الطاحون. يعني عرض موجود كتير. ما في شك أطباء الأسنان بيحاولوا يحطوا أجهزة أحياناً أو يعملوا شيء، لا هو القلق، الحقيقة قلق الليلي هذا اللي هو كامن ويتظاهر ليلاً، كبت كبير بالنهار، الجو غير آمن نهاراً، أكيد بيساعدك تحل المشكلة النهارية، تشفر يعني تفك تشفير الرسالة، وبعض مضادات القلق اللي ممكن ناخدها ليلاً، وبعض بعض الاسترخاءات والأشياء التأمورية اللي بتساعد. في من الأمراض الأخرى اللي بتنتقل ليلا هي السلس البولي عند الأطفال أيضا. مشهورين كتير. وفي الكوابيس الليلية، يعني هاي ثلاث أعراض الأكثر شيء قلقية تنتقل من الوعي إلى اللاوعي. بالضبط ليلا،
1: من النهار إلى الليل. من السودان بشكل سريع أيضا دكتور ياسر خيربيك، أنا آسفة يعني أستعجلك ولكن يعني مضطرة، بيقول تحياتي للعظيم دكتور ياسر خيربيك لك سونيتا. سؤالي، كيف يتعامل الشخص مع والده إذا كان شخص كتير عصبي يثور كالبركان لأتفه الأسباب؟ هل هذه العصبية سببها تنشئة في الصغر أم تولد مع الشخص في جيناته؟
3: غالبا طبعا ممكن تكون من الصغر، وممكن تكون تنشئة، وممكن تكون وراثة، وممكن تكون مرض نفسي. غالبا يعني الشخص العصبي دائما مثل حضرتك اللي عم توصف الوالد، حالة مرضية، هيدي أكيد حالة مرضية، وهو مغلوب على أمره في مكان ما، أكيد ما عم يقدر يحل المشاكل بمكان ما. إذا الوضع بيسمح لاستشارة ولو دوائية، يعني حتى عن طريق الطبيب العام أو العصبية، ما شرط يكون طبيب نفسي، لبعض الأدوية اللي بتهدئ يعني ممكن يكون مفيد له ولألكم كلكم، لألك يروح يشوف طبيب نفسي وكذا، عمال كأني عم نمزح مع بعضنا، ما رح يقبل يكون مصدر نقص، يعني ديجا يعني سابقا عنده شعور بالنقص، الشخص عصبي بشكل هاد عنده شعور بالنقص أكيد، فتضف له شعور نقص آخر ما رح يتحمله أبدا. فمرأوا بشي دوائي بيساعدكم. الحقيقة سلوكيا كتير صعب الحوار، لأنه دائما يعني الدماغ القديم هو اللي عم يتصرف.
1: نعم، شكرا دكتور ياسر خيربيك. نعود إلى سوريا مجددا مع هذا السؤال. تحياتي لك لضيفك دكتور ياسر. هل يوجد أغذية طبيعية تخفف من حدة العصبية؟ يقال إنه كثرة شرب الشاي والقهوة تسبب العصبية.
3: صح.
1: ما صحة هذا القول؟ وشكرا لكم.
3: صح، المنبهات للكافيين وبعض أصلا المخدرات اللي هي كوكايين والأمفيتامين وشرب، هي منبهات، والدخان. نعم. النيكوتين.
1: نعم. فتنبه الجهاز العصبي.
3: بتعمل إكسيتاسيون للجهاز العصبي، استثارة، فبتزيد العصبية، والفطام منه بيزيد العصبية، يعني لما إنه بمر وقت ما شرب. نعم. قهوتك اللي متعود تشربك اليوم، في شيء ثاني بيعمل عصبية. طالما عم نحكي عن التغذية، هو نقص السكر، لهيك بتشوفه برمضان. يعني العالم بدل ما يكون في إيمان وهدوء، في ناس على نقص السكر بيعصبوا وما بيتحملوا الموضوع، خصوصا في الفترة الأخيرة من النهار. هاي عوامل غذائية بتأثر بالعصبية بتزيدها، لكن إذا في غذاء معين بيخفف العصبية أنا ما عندي معلومة والله، يعني ما عندي القدرة لجاوبك على السؤال.
1: نعم شكرا.
3: ربما فيها
1: حليب ساخن.
3: ما عندي فكرة.
1: بابونش. شكرا دكتور، نواصل معك وننتقل إلى موريتانيا مع هذا السؤال. وصلنا في رسالة على الواتساب. مرحبا للدكتور الرائع. سؤالي: ما هي مدة التعافي من اضطراب ثنائي القطب بعد أخذ الدواء ومن النوبات الاكتئابية؟
3: مدة التعافي كتير متفاوتة. الهجوع أنا بسميها على فكرة تعافي، لأنه هذا مرض مثل الصرع، مثل الربو، مثل الضغط، بدك تأخذ دواء على طول. بدك تأخذ دواء على طول لتعمل مثل ما مسمين احنا تنظيم المزاج. للوقاية من النوبة القادمة، اللي هي للأسف كتير يعني قطبية، يعني قطب آخر معاكس. النوب الهوسية هي لذيذة عادة عند المريض، وإلى ذكريات حلوة وكارثية على المحيطين فيه. لكن النوب الاكتئابية هي ذكرى مؤلمة كتير، وعلى طول بتاخد وقت أكتر. مدة التعافي من الخروج من نوبة اكتئابية أطول الحقيقة للأسف بكثير، والمريض بيتعذب كتير ليطلع منها. والعلاج دائم الحقيقة، ما في أزمنة ثابتة لكل واحد. على فكرة كل مريض أهله بيعرفوا الوريت معين بيحفظوه، بيعرفوا انه بعد شهرين ونص بدها في ناس هيك بيقولوا بدها تجي نوبة بالربيع، ب30 نيسان مثلا بدها تجي نوبة هوس او تحت هوس. في ريتم خاص بكل مريض له، حلقاته. اللي ممكن للمحيطين وهو نفسه يحفظها مع الوقت وتساعده ليكون. المهم كتير انه نستفيد من وقت السلام، يعني لما ما في أعراض لنثبت منظم المزاج مزبوط، لأنه بعض المنظمات بدها معايرة وتظبيط، لأنه مجرد ما بدأت النوبة منظم المزاج ما بقى هو الفعال، هو العلاج اللي بده يعالج النوبة. فانتبهوا بوقت السلام، ما تغتروا بنفسكم وتقولوا خلاص أنا صحيت بوقف شو اسمه. لا، لازم بالعكس نقول بفضل الدواء أنا استقريت، لازم كمل عليها. يعني بدي أجيب مثال مثل مانع الحمل، يعني هو مو نعم. بس يوم يوم اللي بيصير الجماع انه هو يدوره، هو يدوره كل يوم
1: طبعا،
3: كل يوم لحتى يوم المنع حمل، وليس نعم. انه جرعه واحده في يوم محدد.
1: شكرا. ننتقل الى سلطنه عمان مجددا دكتور ياسر، وسؤال وصلنا من مستمعنا هناك بيقول: شكري لدكتور ياسر ولك سونيتا. سؤالي للدكتور: هل القلق النفسي حول الاصابه بالامراض يسبب فعلا اصابه الشخص بنفس المرض الذي يخاف منه؟ وشكرا.
3: لا بس حسب المرض اللي بتخاف منه. لأنه القلق الشديد المزمن بدخلك بستريس، وبتوصل لمرحلة تنقص المناعة بشكل من الأشكال. الأمراض اللي التي تتأثر بنقص المناعة ممكن تزيد بهالحالة هي، بس لا ما شرط مرضك نفسه، يعني لا لا ما في انفصال بين الأمور. تأتي بأسبابها وليس بتخيلنا إلى أو المنام اللي شفناه بخصوصها أو الدعاء اللي دعوا علينا فيه.
1: شكرا دكتور ياسر. من سوريا مجددا جميل بيقول: أنا لست عصبيا بطبيعتي أو مع الآخرين، لكنني أعمل مدرس، وهذا العمل يضطرني أحيانا إلى الانفعال والعصبية بسبب بعض الطلاب، فكيف يمكنني أن أحقق التوازن بين هاتين الحالتين؟ وشكرا.
3: ضميرك عالي يا أستاذ.
1: فعلا فعلا، بما أنك واعي فما في مشكلة.
3: الله يبارك فيك. يعني ما في شك، اللي بيعصب كأستاذ، يعني بحكي أنا الأستاذ اللي بيعصب هو شخص ضميره عالي وعنده رغبة ينجح أكثر مع هاي المجموعة الطلاب اللي على الأغلب بيخربوا جو الدرس، لأنه بيحبوا الطلاب يخربوا جو الدرس كله على بعضه مو بس لحالهم. فالحقيقة بتحاول قدر الإمكان تعزل هذول الأشخاص، تحكي معهم، تستعين بأهلهم، تشوف طريقة لتدخل معهم بعلاقة ما، يعني تخفف هالرغبة باضطراب الدرس. يعني العصبية المباشرة بتبسطهم كتير، بس لك يعني ما بيشوفوا عصبيتك بينبسطوا وبيكيفوا وبيسهروا المساء وبيحكوا مع بعضهم تليفون: شفت كيف عصبنا أستاذ ما بعرف المادة اللي عم بتدرس حضرتك. بيتغنوا فيها المساء، ويمكن لأجيال بيضلوا يحكوا قدرنا انه نهز التوازن الاستاذ وعصبنا. ما تنجحهم بالفكره، على الاقل مو امامهم يعني. وحاول تدخل معهم بطريقه اخرى، دائما في باب ممكن ندخل عليه، وعندك الخبره الكافيه لتعملها اكيد.
1: نعم. وآخر سؤال يعني فينا نعمل حلقة كاملة عليه، من مستمعنا من السويد، هذا آخر سؤال لضيق الوقت، لدينا فعلا دقيقة ونصف للإجابة دكتور ياسر، امتحان في نهاية الحلقة. مساء الخير، ما رأي الدكتور بالشخص اللي بيقولوا عنه دبور جوا وشحرور برا، مع العلم هو مقصر ولا يؤدي واجباته الزوجية فقط لأنه متعالي نفسيا، معتاد على الاختلاء بنفسه، يعيش انفصال عاطفي طويل الأمد بسبب نرجسيته وعقد عنف في الطفولة رغم أنه غير مقصر بحق أطفاله؟ الانفصال خير الحلول أو ما رأي الطبيب؟ منسميه بمجتمعنا نفسيته جئمة وحامضة ببيته، هل عم يحاول يعوض نقصه وتقصيره بالتعصيب والصراخ؟ مع العلم كامل الأوصاف وبحب النكات والأجواء الممتعة مع الآخرين خارج المنزل وبيكون مثالي مع زوجته.
3: هو سؤال عن الفراق ولا تعليقي؟ لأن شرحت حضرتك منيح للشخص، يعني يكاد يكون كلامك كامل وشامل. طبعا هو ضعف هذا الموضوع، وهو إلى حد ما في مكان ما هذا شخص لا يحترم الشريك اللي هو عايش معه، وما عم يفتح له مجال يكون موجود لأنه عم يتعامل من طرف واحد بالقضية. وكونه برا عم يكون يقدر يتفاعل ويدخل بمساحة اجتماعية جميلة، في يجب أن يوضع في الزاوية البيت، والشريك أو شهود آخرين مقربين يقدروا يحطوه بالزاوية ويتساءلوا معه ليش السلوك المنفر داخل المنزل، ليش ما لهم قيمة الناس الموجودة هون، هل هو نقص ثقة بالنفس، هل هو ازدراء للآخر، هل هو عدم تقدير لمكانة الآخر ولماضيه، هل هو نوع من شايف حاله كتير عليه، أم هو ضعف ونقص ثقة بالنفس أمام الشخص المباشر وربما غيره منه، هل يشعر بأنه مهدد بالداخل وبرا يشوف نفسه والتصفيق الكافي، عم يرضي نرجسيته برا وجوه ما بيتحمل النقد لأنه شايفين عيوبه بنفس الوقت. فكل هدول محتملين حضرتك. إذا بدأ سؤال عن انفصال أو لا انفصال، يجب وضعه في الزاوية بالأول ونسأله ونطرح له الأسئلة. إذا عنده قدرة يتبدل منيح، يبدل رؤيته للمساحة منيح، وإلا فبعدين يطرح موضوع الانفصال، رغم أنه هي مواضيع تقتضي دراسة كافية لكل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأولاد.
1: شكرا جزيلا دكتور ياسر خيربيك، أعتذر من كثير المستمعين اللي ما قدرت أطرح أسئلتهم. شكرا جزيلا لك دكتور ياسر خير بيك، نلتقي الشهر المقبل في مثل هذا الوقت والموعد. شكرا ريتا محمود، شكرا. سلافة عويشق، أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. إلى اللقاء، باي باي.

0: رؤية الخليج، الحدث الاقتصادي المشترك بين فرنسا ودول الخليج في 18 و19 من حزيران يونيو في وزارة الاقتصاد والمالية بباريس. رؤية الخليج، استكشاف لمفاتيح النمو في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر. في البرنامج مؤتمرات وشهادات من خبراء واجتماعات عمل. رؤية الخليج من تصميم وتنظيم بزنس فرانس. مزيد المعلومات على businessfrance.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا مون. RFI مونتي كارلو دوالية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: جامي.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
0: ريتا خوري.
1: في العناوين، رئيس الوزراء الباكستاني يتوقع إتمام التفاهم بين إيران والولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وإيران تستبعد التوقيع. سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذارات للسكان بإخلاء 20 بلدة، والاتحاد الأوروبي يعقد محادثات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي توسطت حكومته بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بينهما، توقع إتمام التفاهم بين الجانبين خلال 24 ساعة، ومع توقع إتمام الاتفاق في الساعات المقبلة، قالت إيران إنها تستبعد توقيع هذا الاتفاق في المدة الزمنية المحددة. عن هذا التضارب وتفاصيل أخرى تحدثينا فايزة مصطفى.
2: سارعت إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي لنفي ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حول التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خلال 24 ساعة. الوسيط الباكستاني كان قد أكد استعداده لتوقيع إلكتروني فوري لاتفاق وقف الحرب تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل. وحسب تصريحات بقائي، فإن حسم الاتفاق لن يتم غدا.

0: الجميل في الأمر أنه كمان المرأة يمكن أن تساهم من خلال المونة، من خلال أيضا كل الأطباق أو كل المنتجات المصنوعة في المنزل. يعني المونة في لبنان يعني شيء مهم جدا، أنه كيف تحضير خلال الصيف للشتوية. يعني هناك أيضا دعم لعمل المرأة في هذه السوق.
1: مزبوط، هو تمكين المرأة هو من أولويات مشروع يعين على البلدة، مع أنه بالمشروع في كل الأعمار ومن كل الفئات يعني، بس أكيد دور المرأة كتير أساسي لنكون عم نقدم لها الصنارة لهي تكفي المشوار وتكون عم تحس حالها أنه شخص منتج بقلب المجتمع، وهذا شيء ما بنساوم عليه، بالعكس شيء كتير أساسي.
0: نعم بولس، أنت مدير هذا المشروع إضافة إلى مشروع آخر فيو لبنان، ولكن أود أن أعرف كيف أتتك هذه الفكرة، كيف بدأت فيها، كيف تواصلت مع السفارة البولندية في لبنان لدعم هذا المشروع، ما الذي دفع بك إلى تأسيس هذا المشروع؟
1: أكيد مشروع يعين على البلد هو وليدة فريق عمل، يعني أكيد مش بس كفكرة بولس، بالعكس أنا يمكن جزء من هالمشروع، تطبقت الفكرة مثل ما لازم، بس هي فكرة انطلقت مع مرشد لإلنا أبونا توفيق يلي صار بدنيا الحق، إنه نفكر كيف بالأزمة نخلق قصة أمل، قصة رجاء لأشخاص يمكن فقدت أشغالها بلبنان من وراء يلي صار. وكانت الفكرة إنه نخلق منصة بتحافظ على كرامة أشخاص، بتخليهم إنهم يشتغلوا من بيتهم وينجوا وطلعوا مصروف. يعني بتما حكينا قبل، يعني الفئة الشبابية يلي بالمشروع كتير كبيرة، يلي رجعت للأرض، رجعت تزرع فواكه، تزرع خضرة وتطور الفكرة. كنا نشوف مثلا عسل ما في بقلبه شيء، هلا الفكرة الشبابية صار يفوتوا فيها مكسرات، يعني هيدا التطوير نمي مع الفئة الشبابية. فمشان هيك هي الفكرة انطلقت لدعم كل المجتمع اللبناني أن يرجعوا للأرض، والأرض بس تعطيها أكيد بتعطيها.
0: نعم، يعني هناك مرافقة وهناك ابتكار، يعني تجديد في الأفكار، تجديد حتى في المنتجات، كيف ممكن، يعني هناك تسويق كما ذكرت، ولكن هناك فكرة كمان كيف فينا نجدد ونطور هالمنتجات مشان تجذب فئة جديدة من الناس لشراء هذه المنتجات. ذكرت أن هناك العودة إلى الأرض، وهذا شيء أساسي تحديدا مع كل ما يجري في العالم بخصوص البيئة والاحتباس الحراري. كيف يتجاوب الناس مع هذا المشروع، مع هذه المبادرة، إن كان من ناحية المزارعين أو من ناحية الشباب؟ هل أحسست مع فريق العمل بأنه هناك فعلا هذه الرغبة في تبني هذا المشروع وفي العودة إلى الأرض؟
1: إذا واحد بيسأل سؤال، وين بتحب تبقى بأرضك ولا تروح على غير منطقة؟ أول جواب هو إنك تبقى بأرضك. كيف بدك تبقى بأرضك إذا ما عندك شيء يثبتك بأرضك؟ مشان هيك هي الأرض بتخليك تبقى بمحيطك وتنمي محيطك وتنمي مجتمعك. والفئة الشبابية مثل ما حكيت قبل، من وراء الأزمات اللي صارت وضيق فرص العمل، هيدا الباب كتير ساعد، ومنه حصرا ليعين على البلد، إنما المزارعين منفتحين على كل الأسواق وكل المبادرات بلبنان، ومن وراء تجربتين على البلد لقوا إنه لا، هيدي المبادرة فيها طلع لي مصاري، تعرفنا على ناس جداد، فيها تخلق مثل تواصل بيني وبين المنتج ديريكت بلا تاجر. فحسب التقييم يلي صار من 2021 لهلا، يعني نحكي من 5 سنين لهلا، بعد المشروع ماشي. ومش بس هيك، نحن من وراء الانتاج اليومي للمزارع طلعت فكرة انه نعمل سوق ثابت كل سبت بقلب منطقة الجميزة كرمال المنتجات الطازجة، يكون المزارع عنده منصة لإله ويكون عم ينتجها أسبوعيا ويقدر يبيع على الزباين المستهلك. كل سبت عم تكون بالجميزة لأنه كمان كان في حاجة بهذا الموضوع.
0: نعم، الجميزة هي منطقة في بيروت، إذن هذه السوق المتنقلة تتنقل في كل البلدات اللبنانية في كل المناطق بدون استثناء، أم حاليا في مناطق معينة؟
1: بالصيفية هلأ بس يزبط التأس، نحن بنبلش نبرم مع كل مناطق لبنان. هو سوق خارجي يعني
0: في الهواء الطلق، يعني
1: بقلب، مزبوط، بقلب المدينة بنخلق هيدا الرابط الحلو، برمنا ريكون، البتون، حدس الجبة، اهدن، زحلة، جبال، قرنة شهوان، دير القمر، ديشونية، أشرفية، سن الفيل، حملية، فلوغة، بقع كفرة، بقى في لبنان.
0: يعني عم نكتشف معكم لبنان بكل مناطقه. بولس صقر تبقى برفقتنا دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: بولس سكر نتابع معك هذا اللقاء دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. أنت مدير مشروعين يعين على البلدي التي تحدثنا عنه، ومشروع آخر اسمه فيو لبنان، شرفة على لبنان أنا سميتها أو ترجمتها على طريقتي بطريقة شاعرية، إنه كيف ممكن نكتشف لبنان من خلال مبادرة سياحية قائمة على مشاركة المجتمع المحلي. هالمبادرة تأسست في أيلول سبتمبر من عام 2024، والهدف منها هو تعزيز السياحة المستدامة، نعود إلى التضامن ونعود إلى الاستدامة في المشروعين، يعني مشروع عيني على البلدي وهذا المشروع كمان هو وليد فريق عمل.
1: أكيد
0: ممكن تحكينا عنه شوي.
1: جمعية شبابية كمان ببلدي اللي كانت عملت هذه الخطوة، وترجمتك مظبوطة إنه نشوف لبنان بعيون أهله، مين أفضل ومين أحلى غير إنه ابن المنطقة يستقبلك بضيعته وبيخبرك عن ضيعته على مستوى السياحي والتراثي والطبيعة والأكل اللبناني وكل شيء. وهذا المشروع هو الأول من نوعه بلبنان، الهدف إنه تعريف السواح والزوار على بلدات لبنانية بطريقة جديدة ومبتكرة، ونخلق فرص لمئة سفير بضيعة لبنانية يلي عددها 73 ضيعة. 73 ضيعة مشاركة بهذا المشروع اسمه فيو لبنان، ومئة شخص موزعين على 73 منطقة، وسميهم سفراء البلدات، لأنه مثل ما حكيت بالأول أنه السفير هو بيمثل بلده يلي هو الناطق الرسمي باسم البلد يلي موجود فيه.
0: نعم، وهل هالمشروع أيضا هو بدعم من بولندا؟
1: مزبوط، كمان هذا المشروع تمول من بولش ايد بولندا، وبالشراكة مع مؤسسة فينيسا رد الشباب البولندية اللي كمان مأمنة بقدرات الشبيبة بقلب لبنان، وكانت تدريبات بالتعاون مع الجامعة الأنطونية يلي اهتمت بتدريب كل السفراء على مدة تقريبا 60 ساعة، كيف يكتبوا عن ضياعهم، كيف يخلقوا مادات تسويقية عن الضياع، كيف يتعاملوا مع المجموعات اللي عم تزورهم، كأنك عم تخلق سفير ومرشد سياحي بقلب الضيعة. والحلو انه خلقنا لهم منصة ويب سايت اسمه فيو لبنان، يقدروا يحطوا كل المشاوير تبع ضيعهم عليهم ويتفاعل معهم السواح تيفوتوا يحجزوا، واكيد بنكون عم نخلق فرص عمل للشبيبة لتبقى بضيعهم وتقدر هيك كمان تعيش بكرامة. وبلس كمان قدرنا أمنا كل المستلزمات اللازمة للمرشد السياحي والمرافق السياحي يكون عنده إياه، من بنطلون، من جاكيت، من تي شيرت، ليكون هالصورة الحلوة عن لبنان وعن فيو لبنان.
0: نعم بولس، عندما نتحدث عن السياحة نتحدث أيضا عن الأمان، نتحدث عن البيئة الحاضنة التي يمكن أن تساعد المرشدين السياحيين تحديدا في هذه المبادرة، ولكن نعرف أنه الأزمات في لبنان وتحديدا أمنيا، فكيف يتم مثلا التعامل مع هذا الشق الذي قد يحد نوعا ما من عمل المرشدين السياحيين في بعض البلدات اللبنانية؟
1: للأسف أكيد أنه نحن بوضع منه كتير طبيعي أمنيا، بس مثل ما الكل بيعرف أنه لبنان ولا مرة بيوقف قدام الأزمات، لأنه هو شعب نابض بالحياة ونابض بالأمل، لو شو ما صار نحن قادرين نرجع نلقط إيدين بعض ونشغل بعض بنقدر نكفي ونحافظ على بلدنا. أكيد توقيت المشروع دائما مع الحرب، ونحن رغم الحرب قدرنا بالحد الأدنى كفينا التدريبات، لأنه إذا وقفنا هون يمكن ما رح فينا نأسس لمستقبل لقدام، مشان هيك الوضع الأمني أكيد صعب، بس مثل ما قلت نحن على طول بنتفاعل إنه بعد كل غيمة سوداء في فجة جديد لبلدنا. أكيد السواح قليلة بالبلد، بس أكيد ابن البلد مهم يتعرف على مناطق يمكن مش زايرها ولا مرة، وهيدي المبادرة هي لكل فئة المجتمع وأكيد لكل السواح يلي حيزوروا بالمستقبل البلد.
0: نعم طبعا عندما نتحدث عن السياح نعتقد بأنه السائح هو الذي يأتي من بلد آخر، ولكن في بعض الأحيان ابن البلد هو سائح بحد ذاته عندما ينتقل من منطقة إلى منطقة، وتحديدا في بلد مثل لبنان مع تسلسل الحروب عليه أبناؤه لا يعرفون مناطق متعددة من لبنان، منها الجنوب مثلا، الجنوب اللبناني قليل من الناس الذين يعرفون هذه المنطقة التي عانت ولا تزال تعاني من تسلسل هذه الحروب على لبنان. بولس، ما هي الصعوبات التي تواجه فريق العمل؟ طبعا تحدثنا أمنيا، يعني هذه هي ربما الصعوبة الأكبر، ولكن على الأرض وبشكل عملي ما هي الصعوبات مثلا التي تواجه فريق العمل؟
1: بالإضافة للشيء الأمني، هو أنه نخلق هالثقافة عند اللبنانية أولا، أنه نساعدهم أو هيك نقوله باللبنان ندفشهم ليزوروا المناطق لو هن بلبنان مناطق جديدة، لأنه أنا أكيد في مناطق أنا تعرفت عليها بهذا المشروع. ونحن مع فريق عمل زرنا 73 منطقة بظرف شهر ونص، وقعدنا بكل منطقة مع البلدية مع المخاتير مع السفراء وحكينا عن هذه المنطقة. أنا على المستوى الشخصي بعين على كتير قصص، مش كل لبناني بيعرف لبنان، يمكن بيعرف محيطه شوي، بس إنك تفوت على بيوت الضيافة وإنك تختبر دروب الجبل ودروب المشي تبع كل الضيعة والأنهر والشلالات والينابيع والأكلات المتميزة بكل ضيعة، بعتقد هذا الشيء ما رح فيك تختبره إلا مع مشروع فيلمانو، لأنه مشروع فيلمانو موجود يقلب كل ضيعة عبر سفير كل ضيعة.
0: نعم، من هنا أهمية هذه المبادرة السياحية، أنه هي طبعا سياحية ولكن ثقافية أيضا، يعني التعرف على الآخر، التضامن معه من خلال خلق فرص عمل للأشخاص المحليين، التعرف كما ذكرت على خصوصية كل بلدة، ليس فقط على المعالم الأثرية اللي كل العالم بيعرفوها، ولكن على الممارسات اليومية في هذه البلدة. من هنا هذا المصطلح السياحة الثقافية التي أهتم بها أنا بشكل خاص، كيف يمكن أن نتعرف على الآخر من خلال عاداته وتقاليده، وهذا مهم جدا.
1: مزبوط 100%، كل ضيعة عندها ثقافة، عندها أثار، عندها كل شيء، وبعتقد هذه حاجة كتير كبيرة أنه ما حكينا أنه دعم الثقافة بقلب الضيعة، وكنا بنعرف إذا ما في ثقافة وما في تاريخ بضيعة ما لها مستقبل. فأنا بشد على إيدك أنه عطول نلحق الثقافة اللي هي بتنمي يعني على كل مستويات.
0: بولس صائر، في نهاية حديثي معك، طبعا هذان المشروعان قائمان عم يعملوا حياتهم، ولكن ما هو الجديد؟ يعني إلى ما يطمح فريق العمل في هذين المشروعين؟
1: على مستوى يعين على البلد، قدي حلو هذا المشروع، إذا في أشخاص عم تسمعنا هلأ نتساعد هذا السوق ما يكون بس محطوط بقلب لبنان، نحكي عن لبنان بمنتجاته
0: فرنسا مثلا
1: 100%. فهذه المبادرة حرام تبقى بس بلبنان، لأنه جوية اللي بتخلقه شيء كتير حلو، وهذا المشروع نحطه بين إيدين الكل اللي عم بيسمعونا، إذا بحبوا أنه يكون موجود بقلب مدنون نحن جاهزين نفكر سوا. إن شاء الله تكون هاي بداية حلوة، والحمد لله في تجاوب كتير من الأهل البلد أن يروحوا مع في لبنان على الضيعة لبنان، انطلاقة لهلأ كتير إيجابية.
0: نعم، وأنا أتمنى كل التوفيق لك ولفريق العمل على هذين المشروعين، فيو لبنان ويعيني على البلدي. بولس صقر، بذكر بأنك مدير هالمشروعين، وفعلا بتمنى لكم كل النجاح، ويعني وبتمنى أنه هالمشروعين يكون في لهم مستقبل كتير كبير، تحديدا في لبنان ولما لا في مناطق أخرى من العالم. شكرا لك بولس.
1: ميرسي لكم، والله يعطيكم ألف عافية.
2: عهدير البوستة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة

عهدير البوستة بصوت الفنان اللبناني زياد الرحباني، رافقتنا في مراسي اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. المراسي مستمرة ونكتشف الآن موهبة شغوفة بالغناء العربي الأصيل، لكن بالرغم من هذا الشغف لا تحصر نفسها بهذا النمط فقط، بل تحاول أن تختبر قدرات صوتها في أنواع موسيقية وغنائية أخرى. إنها الفنانة هيفاء كمال الأردنية من أصول فلسطينية، الشغوفة أيضا بالتراث الموسيقي، وتحاول المحافظة على التراثين الأردني والفلسطيني من خلال أغاني تعيد صياغتها من جديد بأسلوب خاص بها.

0: نغمة في مهب الريح.
1: الفنانة هيفاء كمال، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على استضافتي.
1: نحن مسرورون باستضافتك للحديث عن مسيرة متميزة في مجال الموسيقى والغناء هيفاء كمال، وربما الفضل يعود إلى الوالد من الصغر. يعني أنت في سن صغيرة بدأت تعلمت الغناء مع الوالد، تحت إشراف الوالد في فرقته الموسيقية بلدنا.
2: نعم بالضبط، من بدايتي مع فرقة بلدنا هي خلتني أحب الموسيقى والفن، وحبيت أكمل مسيرة والدي.
1: نعم، الوالد هو الموسيقي والملحن كمال خليل. يعني كيف كان التعامل معك كونك كنت أصغر عضو في هذه الفرقة الموسيقية؟ كيف كان الوالد، كان والداً أم كان قائداً لهذه الفرقة، وبالتالي كان التعامل على أساس عضو في الفرقة؟
2: لا بالعكس، كان والد أكثر، وكان بشوف حاله فيه، يعني كان جداً فخور أنه حدا من دمه من صلبه يطلع زيه، يعني كان بشوف شخصيته فيه، فكان حابب أنه أنا أكبر وأصير زيه وأمشي في الطريق اللي هو مشي فيه. وأبوي جداً بحب الفن، إنسان متعلق بالفن.
1: نعم، هذه أول مرة أرى مثلا أو أسمع أنه والد يشجع بنته على اعتناق الفن كمهنة، مع العلم أنه في العالم العربي يجب على الأطفال أن يتعلموا مهنة أخرى كالطب أو الهندسة أو الحقوق مثلا. ولكن بالرغم من كل ذلك أنت درست الرياضيات وتخرجت في هذا القسم قبل أن يعني تعودي وتدرسي الموسيقى مرة أخرى في المعهد الوطني للموسيقى في الأردن.
2: نعم. مظبوط، أنا درست بالأول رياضيات، عشان خلينا نحكيها بطريقة أنه الموسيقى يعني بمجتمعنا خصوصاً إذا كانت بنت مش كتير بتجيب مدخول مادي.
1: نعم.
2: للأسف طبعاً. بس بعد ما خلصت أخذت الشهادة وكل إشي رجعت درست موسيقى من أول، وطبعاً كان والدي جداً فخور يعني بهاي الخطوة. وكان جداً مبسوط وبدعمني يعني بكامل قوته.
1: نعم، أنت درست تحديداً الغناء العربي، ولكن من خلال تجربتك ومسيرتك يعني هناك الجمع بين الغناء العربي الأصيل، ولكن هناك التجريب أيضاً. يعني هناك هذان البعدان في الموسيقى، يعني كان شيئاً اختيارياً أردته فعلاً أن تكوني صلة وصل بين الغناء العربي وبين التجريب الموسيقي؟
2: أكيد طبعا. بالأصل أنا إنسانة متحيزة جدا للموسيقى الكلاسيكية والغناء العربي الكلاسيكي.
1: نعم.
2: بس طبعا لضرورات الإنتاج ولضرورات الانتشار أكيد في عنا فئة كبيرة من المستمعين ومن الجمهور هم من فئة الشباب، فكان لازم نحطهم بعين الاعتبار إن هم كمان بدنا نوصل صوتنا وموسيقانا وكلامنا، فكان من الضروري أنه إحنا نستعمل أو ندخل بمجال الموسيقى الحديثة من غير ما نشوه الألحان الكلاسيكية والموسيقى العربية الأصيلة.
1: نعم، هيفاء كمال، يعني أنت بدأت مع فرقة الوالد بلدنا، ولكن شاركت أيضا مع فرق موسيقية أخرى كلها عندها هذا الطابع العربي الأصيل، أم نوعتي من خلال هذه الفرق؟
2: أكيد كان في تنويع طبعا، يعني كان مع مثلا فرقة أوركستا عمان سيمفونيات، كانت موسيقى يعني أقرب إلى الموسيقى الغربية السيمفوني، برضو كان مع الغناء العربي، ومع فرقة رامبار الناصر كمان، هو إنسان عنده ستايله الخاص، عنده وجهة نظره الخاصة بالموسيقى، برضو أنا كمان اشتغلت معه، وبرضو كمان مع الفنان عزيز مرقة اللي مشهور طبعا بالستايل اللي هو الجديد كتير حبيب.
1: نعم.
2: وطبعا الإعجاب كل الناس أكيد.
1: وأنت تعاونت أيضا مع موسيقيين من أفاق مختلفة ومن بلدان عربية وغير عربية أيضا مختلفة. بالنسبة لألبومك الأول دنيا، سنتحدث عن الاسم لأن لفت نظري، تعاونت مع الفنان اللبناني مايك ماسي ومع الموسيقي الإيراني علاء وردي، أعتقد أنه يعيش في الأردن. على كان هناك أكثر من أفق موسيقي، وربما هذا ما يميزك أيضا، يعني القدرة على التعامل مع موسيقيين مختلفين يأتون من أفاق مختلفة، والقدرة على محافظة على أصالة صوتك وأصالة الموسيقى التي تريدين أن تؤديها، ومد هذا الجسر بينك وبين فنانين من أفاق مختلفة.
2: أكيد، والتنوع أنا بحب أنه ما أكون أنحط بقالب معين بس واحد وألتزم فيه، أو الناس خلص تتعود علي بقالب موسيقي واحد. فكنت بحب بدايتي أعمل أكثر من لون موسيقي عشان ما أنحط في دائرة معينة وبعديها أصير أتحاسب أنه أنا بطلت أعمل هيك. فكان هذا الموضوع متعمد، أنه التنويع في أنواع الموسيقى والتنوع كمان مع يعني أتعامل مع أكثر من موسيقي سواء من الأردن أو من خارج الأردن، وتشرفت كتير. وطبعا التعامل معهم كان مثري كتير للتجربة الألبوم الأول اللي هو دنيا.
1: دنيا، ما هو معنى الاسم، اسم الألبوم الأول؟
2: اخترنا الاسم أنا وزوجي، هي غنية دنيا ألفها ولحنها علاء وردي. هو طبعا تجمعنا فيه صداقة من قبل، أنا وعلاء درسنا مع بعض يعني بالجامعة، عشان تكون فاتحة خير لنا لدنيتنا الموسيقية الجديدة. لأنه كمان بتحتمل كمان أكثر من معنى، بتحتمل معنى سعيد، وبتحتمل كمان إذا عندنا أحزان وأشجان برضو بتحتمل هذا الموضوع. فهي كانت كلمة جامعة يعني تجمع كل مشاعرنا في هذا الألبوم.
1: هي بتعطي الانطباع أنه عم نحكي عن الدنيا، ولكن هي تكتب دال ياء نون يا ألف
2: دينيا.
1: إذن هذا هو الألبوم الأول، وتنتقلين فيما بعد إلى ألبوم آخر بعيد كل البعد عن الألبوم الأول. وهو يعني يدخل فيه العنصر الإلكتروني، كأنك خرجت من إطار ودخلت إطار آخر لا علاقة له بالأول.
2: هو صار معنا شغلة كتير حلوة. طبعا إحنا نزلنا غنية اللي هي مالك من تأليف وتوزيع نجاتي الصلح.
1: نعم.
2: نزلت الغنية، بعدين بلاقيها بروديوسر أمريكي بطلب منا أنه بصير أعملها توزيع تاني، قلنا له تفضل. فطلعت معه نتيجة صراحة كتير حلوة وعجبتنا أنا ونجاتي، وقررنا بعديها أنه بركي منجرب نعمل أشياء من التراث، تراثنا العربي سواء أردني فلسطيني لبناني يعني من بلاد الشام، إنه نعملها بهذا الأسلوب. وكانت فكرة جدا عظيمة، نتيجة جدا رائعة، الناس كتير انبسطوا عليها. ومن هون أنا دخلت على عالم الموسيقى الإلكترونية اللي هي أنا من قبل هيك ما كنت بتشجع لها أبدا، لأنه أنا زي ما قلت لك أنا متحيزة ومتحفظة شوي بموضوع الموسيقى العربية الكلاسيكية.
1: هيفاء كمال طبقين برفقتنا، نستمع إلى أغنية ما تنسى عيوني المأخوذة من ألبومك دينيا قبل أن نواصل الحديث معك.

0: كمال، نتابع معك لقاء اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. أود أن أتوقف معك عند الألبوم الثالث، وهو ألبوم لفت نظري أنا بشكل خاص لأنني من محبي الموسيقى، موسيقى الفلامينكو، وهو ألبوم إلى قرطبة. هناك تعاون كان مع فرقة أوبيدر، كان ذلك خلال فترة كوفيد، ولكن كيف تعرفت إلى هذه الفرقة وكيف بدأ التعاون بينك وبينهما؟
1: هو في إعجاب متبادل من الأساس بيني وبينهم، يعني أنا بحب شغلهم كثير وهم كمان بتابعوني وبتابعوا أعمالي، فقررنا إنه نعمل إشي مشترك. هم مبدعين الحقيقة بشغلهم،
0: هن اثنين ما هيك؟
1: هم اثنين، أبي وبيدر، فعملوا الاسم من أسمائهم الاثنين، فكان ألبوم إلى قرطبة. هو كان مفروض طبعاً يكون أكثر من 3 أغاني، بس لأنه بسبب ظروف كوفيد ما قدرنا نكمل غير 3 أغاني، وقررنا آخر شيء ننزله لأنه كتير طولنا وإحنا نشتغل فيه، يعني تقريباً 1.5 سنة عن بعد. يعني كان في من قبل الجائحة كان في مخططات إنه نلتقي ونشتغل وكذا، بس ما مشي الحال، كل حدا اشتغل من موقعه، يعني كان كل حدا فيهم ببلد وأنا في بلد، واشتغلنا الألبوم عن بعد، وكانت النتيجة اللي سمعتوها طبعاً أنا جداً فخورة في هذا الألبوم، لأنه برضو أخذ يعني حصل على جوائز عالمية عن الغناء وعن التأليف.
0: نعم، جوائز الموسيقى العالمية لأفضل مونتريبا، لأفضل أداء هو أدائك طبعا، وأفضل إنتاج موسيقي عالمي عن الألبوم إلى قرطبة. وطبعا نعود إلى هذا الانفتاح على أنماط موسيقية أخرى، فيه هذا المزج بين أداء الغناء العربي وموسيقى الفلامينكو. كان هناك فعلا هذا المزج الرائع بين يعني الموسيقى الشرقية والموسيقى الفلامينكو. ولكن ما هو عزيز على قلبك هيفاء كمال هو التوثيق والبحث أيضا في الأغاني التراثية بشكل عام والأغاني التراثية الفلسطينية، كونك من أصول فلسطينية. هذا المشروع بدأ في عام 2019 مزبوط؟
1: نعم بلشنا. أول إشي كان في ألبوم بنية، كان في غنيتان من التراث الفلسطيني اللي هم رمان وعليادي. هلأ عليادي منقدر نعتبرها من تراث بلاد الشام لأنه كانت موجودة في كل البلدان بهاي المنطقة. بعدين في 2019 عملت أغنية يا زريف الطول بكلمات جديدة من كلمات الفنان حسن سلطان، برضو صديقنا وتقدر تقولي مختص بالتراث الفلسطيني، وكانت من توزيع الفنان أحمد رامي، وبرضو عملناها بـ The EDM Project، رجعنا عدناها بتوزيع إلكتروني. وفي سنة 2025 السنة الماضية برضو عملت أغنية غنى الحادي، برضو هي من ألحان التراث الفلسطيني اللي نفتخر فيه كلنا، برضو من كلمات الفنان حسن سلطان وتوزيع الفنان رامي رئيس، برضو هو من الموسيقيين الشباب اللي نفتخر فيهم، عنده رؤية كتير حلوة للموسيقى الحديثة، بنفس الوقت ما بشوه أساس اللحن اللي إحنا بدنا نشتغل فيه، عملها بطريقة كتير حلوة وقريبة من فئة الشباب، ونجحت الحمد لله، نجحت كتير وناس كتير حبوها.
0: نعود إلى هذه المرونة عندك هيفاء، لأنه تتعاملين مع الموسيقى يعني تعودين إلى الماضي أو ترجعين إلى الحاضر طبعا. وتتعاملين مع الموسيقى بشكل عفوي وتلقائي من دون ما يكون في صعوبة في التنقل بين الأنماط الموسيقية بين القديم والتقليدي والحديث. وهذا
1: أنا بعتبر أنه جذوري هي من الموسيقى التراثية، كونه أغنيات فرقة بلدنا برضو كانت بشكل كبير تعتمد على الأغاني التراثية زي تلوى يا شعر الحية وليا وليا، وكتير برضو من الأغاني التراثية اللي هي كانت تلاقي كتير تفاعل مع الجمهور، وإحنا هذا اللي بدنا إياه، بدنا تفاعل عشان توصل الكلمة اللي إحنا بدنا نوصلها.
0: نعم،
1: هاي أسهل طريقة.
0: نعم، وهناك كلمة التوثيق، يعني أنت تهتمين بالبحث عن هذه الأغاني ولكن بتوثيقها أيضا، لأنه هي كانت أغاني شفوية في الماضي، والنساء يتداولن هذه الأغاني ويخاف من أنه تندثر مع الوقت. فجميل أيضا أنه الشباب يتعرفوا على هذه الأغاني بقوالب جديدة، وهذا يساعد على توثيقها والمحافظة عليها
1: أكيد، وكل حدا بيقدر يحكيها بروايته الخاصة، لأنه حتى زمان كانت كل شخص بيحكي نفس اللحن بس بكلمات بتخصه هو أو بتخص قصته الشخصية.
0: نعم
1: فهذا اللي أنا برضو بحاول أوصله، إنه أنت بتقدر تحكي قصتك بنفس اللحن وتوصل الكلمة اللي أنت بدك إياها بألحان بسيطة وقديمة ومحفوظة وبتعلق بالأذهان بطريقة أسرع.
0: والكلمات يجب أيضا أن تنطبق على الواقع المعاش للفنان.
1: أكيد
0: طبعا هناك المشاعر الإنسانية، العواطف، كل ما هو إنساني هو شامل، ولكن كل فنان يعيش في محيطه أشياء يحب أن يعبر عنها بكلمات معينة، ربما على ألحان تقليدية كما تفعلين أنت.
1: 100% أكيد مزبوط.
0: من المشاريع الأخرى المهمة بالنسبة لك طبعا الأغاني التراثية الفلسطينية التي بدأت بها وبتوثيقها والبحث عنها منذ عام 2019، هناك أيضا التراث الأردني، هذا مشروع جديد أو بدأت فيه أيضا؟ يعني كيفية التوثيق والبحث عن التراث الغنائي الأردني حيث تعيشين أنت؟
1: أنا لما كنت صغيرة في بدايتي لما بلشت بدي أغني بدي أدخل بعالم الغناء، بلشت بألبوم اسمه حنة وذهب. هو مش من إنتاجي الشخصي، يعني كان إنتاج الفنان فراس طعيمة، هو بحث وجاب أغاني اللي هي أغاني الأفراح من التراث الأردني، عملناها ونزلت وكتير كان في تفاعل لطيف من الجمهور. هلأ أنا عم بحاول أدور ألاقي أشياء أجدد من حنة وذهب وأحاول أعملهم بطريقة ثانية، ممكن ما يكونوا مناسبين للأفراح بس هم الأصل. هاي الألحان كانت لأغاني أفراح، لأنه معظم التراث الأردني والفلسطيني كان يقدم معظم الوقت بالأفراح، فأنا اللي حابة أعمله أنه إحنا ناخذ الألحان لأغاني الأفراح ونعملها أغاني عادية، يعني مش شرط بس تكون فقط للأفراح.
0: ما هو التحدي الكبير الذي يواجهك يعني في مشاريعك المتعددة بين الغناء التقليدي، بين التراث، وبين التجريب الموسيقي؟ هل يا ترى اليوم يجب على الفنان وتحديدا المغني مثلا أو المطرب أن يوسع دائرة اهتماماته كي يستمر، أم يجب أن يتخصص في شيء ما؟
1: هلأ أنا بالنسبة لإلي شخصياً اللي بيجي عبالي أسويه، مثلاً إجي عبالي أعمل موسيقى فلامينغو عملتها وكانت فكرة ناجحة والناس تفاعلوا معها بطريقة جداً لطيفة. لتيجي تتخصص بنوع موسيقى معين بدك تقبلي أنه أنت بس متواجدة بمكان معين. أنا بحب أكون موجودة بكل مكان، بحب كل الناس تسمعني، بحب الشباب يسمعوني، بحب الكبار كمان يسمعوني. يعني بحب لما والدي يقول لي هاي الغنية كتير حلوة، بنفس الوقت بنتي تصير تطلب إنه تسمعها، مثلا بلاقيها حاطتها بالبلاي ليست تبعتها. بحب أكون موجودة، بحب إنه كل حدا يكون بحب يسمع هاي الغنية، يعني لأكثر فئة ممكنة. أكيد ما رح أعجب كل الناس، بعرف هذا الكلام، بس الشمولية موجودة بكل أغنية أعتقد، لأنه بحرص جدا جدا على انتقاء الكلام، ما يكون فيه ابتذال، ما يكونش مثلا لازم استثني فئة معينة من الناس انه ما يقدر يسمعوها، او مثلا ما بصير اطفال يسمعوا هاي الاغنية، عرفتي علي؟ فبحب انه تكون الاغنية موجهة لاكبر فئة من المجتمع.
0: نعم. هل الوالد ما زال يتابع مسيرتك ويعطيك النصائح وكل ذلك؟
1: أكيد أكيد طبعا بتابع لحظة بلحظة، وفي كتير أوقات يعني بستشيره باخذ رأيه إنه بنفع نعمل هيك أو لأ، لأنه أكيد هو المرجع تبعي بالأساس، فبحب استشيره وبحب أخذ رأيه وبحب لما يعطيني ملاحظات بحاول كتير إني أشتغل عليهم.
0: نعم. هيفاء كمال، ما هو النوع الموسيقي اللي طالع على بالك تشتغلي عليه حاليا مثلا؟
1: هو مش حاليا، من زمان كتير جابالي صراحة كتير أعمل موسيقى هندية، بس مش عارف كيف بدي أدمجها مع العربي، لسه ما ثبتت الفكرة. بس هو المشروع القادم هو من الأغاني التراث الأردني من الشمال والوسط والجنوب،
0: مع أنه الموسيقى الهندية فيها هيك يعني ممكن تنمزج مع الموسيقى الشرقية في مكان ما، يعني لأنه
1: أكيد أكيد ممكن جدا، وخاصة الإيقاعات المركبة تبعتهم كتير تشبه الإيقاعات المركبة تبعت الموسيقى العربية، ففكرة كتير واردة يعني ومن زمان، بس عم بدور طبعا على كلام، عم بدور على موسيقيين أنه يقدروا يساعدوني، يعني بحتاج بهذا العمل عن جد يكون موسيقي عن جد هندي.
0: نعم هيفاء، كمال في نهاية حديثي معك ذكرتي بنتك، هل عندك أكثر من ولد؟
1: عندي بنت وولد.
0: كيف تتعاملين مع هذه البنت وهذا الولد من ناحية الفن؟ يعني ذكرنا في بداية الحديث أنه دائما ينظر إلى الفن وإلى الثقافة بشكل عام أنه مهن لا تطعم خبز، ولكن بالنسبة لك كيف تتعاملين مع طفليك بهذا الخصوص؟
1: بالنسبة لأولادي أنا بحب إنهم شوي يدخلوا أكثر بيتعمقوا بالفن، بحب إنهم كل حدا فيهم يعمل الإشي اللي هو بيحبه. هلا هم الاثنين للاسف ما بحبوا انه يدخلوا بالوسط الموسيقي، يعني ما بحبوا يعزفوا او هيك، بس يعني بحبوا يسمعوا انتقائيين، يعني بعرف ينقوا الاغاني اللي يسمعوها، بحبوا اكثر الموسيقى الغربيه. مشان هيك انا بحاول اني كمان اعجبهم، يعني بهاي القصه انه هاي غنيتي فيها نوع الموسيقى كذا انه ممكن يعجبهم هيك، لان هم كمان بالنسبه لي بيمثلوا فئة من المجتمع، يعني هم زيهم زي الناس اللي قدهم تقريبا، عندهم نفس الذوق في الاستماع، فبرضه بحب يكون رأيهم حاضر بأغاني وبأعمالي. لحد هلأ يعني أمورنا كويسة الحمد لله، يعني حابين يعني الأشياء اللي عم بسمعوها، ومرات بطلبوا يعني إنه بحط لنا أغنية كذا، يعني اليوم بدي أسمع أغنية كم سؤال مثلا، أحط لنا أغنية هيك، عرفتي؟ ف يعني هم بالنسبه لي هم الفيدباك اللي باخده، لانه انا باخر فتره حفلات اللايف قلت كثير من بعد كورونا والجائحه، وانا كمان صرت مشغوله اكثر مع الاولاد وبحياتهم، فبرضه كان صعب انه انا انسق بين حفلات وجمهور وهيك، فهم بالنسبه لي الفيدباك.
0: أتمنى لك كل التوفيق في كل مشاريعك، وجدا سررت باستضافتك لأنه أحب جدا ما تقومين به، وهذا تميز أيضا من ناحية التنوع والتجريب الموسيقي. أتمنى لك كل التوفيق وأشكرك على المشاركة معنا.
1: كل الشكر لحضرتك وشكرا على استضافتي، أنا كمان استمتعت كثير بهذا الحوار، أشكرك.
2: مراسي ميشا خليل.
0: ينتهي لقائي بالفنانة هيفاء كمال بأغنية لها تحمل عنوان عصف الهوى. أترككم مع أنغام موسيقى الفلامينكو مع فرقة أبيدر، وأعود إليكم غدا في رحلة ثقافية جديدة. إلى ذلك الحين كونوا بخير.

0: الأسبوع الاقتصادي، آخر مستجدات الأسبوع لمواكبة الحدث الاقتصادي بكل تحولاته ومؤشراته.
1: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الاقتصادي، نقدمها لكم عبر قناة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية. في حلقتنا لهذا اليوم، الحوثيون يعلنون فرض حظر كامل على السفن الإسرائيلية على البحر الأحمر، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على حركة التجارة الإسرائيلية وكيف يمكن أن تتأثر حركة الملاحة عبر البحر الأحمر بشكل عام، وماذا عن معدلات التضخم وأسعار النفط في ظل التصعيد المستمر عبر الممرات البحرية. وفي القسم الثاني من برنامجنا، الجزائر تطلق أشغال القسم المخصص لها من أنبوب الغاز العابر للصحراء لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا، ما تفاصيل الأشغال التي بدأت وما الدور الذي تلعبه الجزائر لتأمين الغاز لأوروبا وما أهمية الأنبوب للاقتصاد الجزائري وما أفق المشروع ومتى سيتم إتمامه. وفي القسم الأخير من برنامجنا، تركيا وسوريا توقعان مذكرات تفاهم لإعادة إحياء وتطوير خط سكك حديد يربط تركيا بالسعودية عبر سوريا والأردن، ما أهمية المشروع وإلى أي مدى ساهم التوتر عبر مضيق هرمز بإعادة إحيائه؟ هذه الأسئلة وسواها سنطرحها على ضيوفنا. دعونا نرحب بضيفينا في الاستوديو، أرام بالحاج أستاذ جامعي وباحث في كلية العلوم الاقتصادية في جامعة قرطاج في تونس، أهلا بك معنا. علي حمود باحث في الاقتصاد وأستاذ في العلاقات الدولية، أهلا بك معنا. ومعنا مباشرة من الدوحة عامر الشوبكي، باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة. عامر الشوبكي أهلا بك معنا. ما المخاطر المحتملة على أسواق الطاقة العالمية في حال تعطلت الملاحة على البحر الأحمر، علما بأن السعودية نذكر قامت بتحويل أكثر من 70% من صادراتها اليومية العادية من النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر في ظل الاضطرابات عبر مضيق أو على مضيق هرمز؟
2: تحية لك شادن ولضيوفك والمشاهدين. بالطبع هذه الضربة أخرى سيطرقها قطاع الطاقة العالمي ستضيف أعباء على أكبر أزمة إمدادات كما وصفتها وكالة الطاقة الدولية، أكبر أزمة إمدادات عبر التاريخ. الآن المنافذ للالتفاف حول مضيق هرمز، مع بقاء مضيق هرمز شبه معطل، أعتقد أنها ستتأثر بشكل كبير، خاصة الصادرات السعودية من ينبع والتي زادت مؤخرا، وصلت إلى أكثر من 5 مليون برميل يوميا، وكذلك هنالك مشتقات نفطية أصبحت يعني تصدر عبر هذا الميناء، وبضائع أيضا عبر ميناء جدة. هذه التجارة ما بين آسيا والبحر الأحمر ستتأثر بشكل كبير. هذه التجارة كانت تعوض جزء من المفقود في الأسواق، وهي هذا الجزء ليس بسيط، يشكل قرابة ربع ما كان يمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي قطع هذا الشريان المهم سيضيف أعباء كبيرة على الاقتصاد العالمي، سيقفز في أسعار النفط ويدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، عدا الأضرار الأخرى المباشرة منها وغير مباشرة. مباشرة ستخص دول المنطقة، قناة السويس وأيضا الموانئ سواء في الأردن العقبة أو حتى إيلات. أعتقد بأن هذا الشريان المهم هي ربما ورقة تستخدمها إيران بحكم علاقتها مع أنصار الله.

0: مرتبط بمدى تقدم هذه الثلاثة مسارات، وفي كل الأحوال التقديرات أو السيناريوهات المحتملة ثلاث سيناريوهات حسب الخبراء: سيناريو التعجيل، وهذا أعتقد وأنه يمكن للمشروع أن يكون جاهز خلال 4 إلى 5 سنوات، سيناريو يعني التأخير، والسيناريو يعني الغير مرغوب فيه هو السيناريو التأخير الهيكلي، وهذا لن يكون نافع للبلدان المخارطة في هذا المشروع.
1: علي حمود، ما هي سبل نجاح المشروع؟ هل تتوقع أن يبصر النور سريعا، أم كما تحدث أرام بالحاج السيناريوهات الأخرى يمكن أن تكون هي الغالبة، سيناريو التأخير أو سيناريو ربما التعليق؟
2: هلا رصد يعني تقريبا رصد المال ليس عائق، أو التمويل أو التأهيل، الأمن هو العائق الأول، والمشروع حسب ما يعني قرأت عنه ممكن ينجز بال 2031 2033، وحتى نحن ما نذكر أن لبنان يستفيد من هذا المشروع خاصة بعد الانفراج منذ 2019 في الانفراجات بين المملكة العربية السعودية ولبنان بالصادرات الزراعية والصناعية اللي كانت تشكل تقريبا الصادرات الصناعية والزراعية 3.8 مليار دولار للبنان،
1: ومن 250 مليون من أيام معدودة سمحت السعودية بإعادة استيراد المنتجات،
2: وهذا كمان بارقة أمل عشان هيدا إعادة الثقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، بتعيد الثقة كمان يعني مع الخليج ككل باستيراد المواد المصنعة في لبنان كان زراعية أو صناعية.
1: نعم إياد حاجة، سؤال سريع: هل الأمن اليوم يمكن أن يكون عائقا على إنجاز هذا المشروع، أم أن سوريا تخطت هذا العائق مؤخرا؟
3: يعني هذا سؤال مهم جدا. موضوع الأمن في سوريا موضوع يشغل بال كثيرين لمن يود الاستثمار في سوريا. أتوقع الأمن يتحسن بشكل سريع جدا، وهذا المشروع الاستراتيجي أتوقع أن الدولة سوف ترصد له يعني الموارد اللازمة لتأمين الحماية له، لأن نجاحه سوف يتبعه مشاريع أخرى استراتيجية على نفس مستوى الحجم. المناطق التي يمر بها خلينا نقول الخط الحديد المفترض، وهو نفس الخط الحجازي الحديدي التاريخي، هذه مناطق تتمتع بأمان جيد جدا، يعني خلينا نقول في بداية من الوصول من شمال سوريا إلى الوسط إلى الجنوب، تتمتع بمنطقة يعني خلال السنة ونصف كانت منطقة آمنة نوعا ما، جيدة جدا، والأمن يتحسن في سوريا بشكل يومي وبشكل لحظي، وأنا أتوقع أنه سوف يكون موضوع الأمن من العوائق التي سوف يتضرر المشروع من ورائها.
1: نعم، شكرا جزيلا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الثالث من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر الخبير الاقتصادي إياد حجة، حدثنا مباشرة من مدينة غازي عينتاب جنوب تركيا، وأود أن أشكر أيضا ضيفينا في الاستوديو علي حمود باحث في الاقتصاد وأستاذ في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، أرام بالحاج أستاذ جامعي وباحث في كلية علوم الاقتصادية في جامعة قرطاج في تونس، وشكر نهائي يبقى لكم أنتم مشاهدينا حسن المتابعة. إلى اللقاء.
4: الأسبوع الاقتصادي مونتي كارلو الدولية.

0: موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 في قصر جران بالي بباريس من 10 من حزيران يونيو إلى 26 من تموز يوليو. في البرنامج فيلم وائل شوقي الأوبرا لدراما 1982 وموكب احتفالي من تصميم محمد بورويسا مستحوا من تقاليد البحر الأبيض المتوسط، وأمسية موسيقية تجمع فرق أيتم نامور، البسطة وأسيد أراب. مزيد المعلومات على grandpalais.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا موند. قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. المجلة، ليال بشارة.
1: مستمعينا، مشاهدينا، متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا بكم هذا الأسبوع في برنامج المجلة السياسية، متابعينا أيضا عبر إذاعة صوت الشمس. يعرف جيدا من يتابع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمكن الإعلان عن اتفاق إلا مع التوقيع عليه. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروف بسياساته المزاجية، وإيران أيضا بفن المماطلة. فهل تصدق التصريحات الأمريكية أن الاتفاق بات وشيكا؟ أننا مقبلون على نهاية أسبوع سيوقع البلدان الولايات المتحدة وإيران على مذاكرة تفاهم تنهي الحرب وتؤسس لمرحلة جديدة بحضور نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في جنيف. مذاكرة تفاهم تقوم أولا على فتح كامل لمضيق هرمز دون أي تعريفات مرورية، مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وقف التصعيد على كامل الجبهات بما فيها لبنان، مع رفع عن جزئية للعقوبات المفروضة على إيران، والشروع بمفاوضات حول برنامج إيران النووي تستمر 60 يوما. تفرج بموجبها الإدارة الأمريكية عن 24 مليار دولار تحصل إيران على نصفهم لدى التوقيع على الاتفاق، وتطالب أيضا بتحمل الولايات المتحدة لمرحلة إعادة الأعمار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق على ما يبدو نال موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. مستمعين، هنا أود الإشارة إلى ما نقلته صحف أجنبية عن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران مؤخرا. التقى قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي وأجرى اتصالا هاتفيا مع المرشد الإيراني، خرج بقناعة أن المحادثات معه أكثر واقعية من القيادات العسكرية للبلاد، ومن هنا رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلقائه. كيف تبدلت الأمور قبل 48 ساعة؟ كان الرئيس الأمريكي يتوعد ويهدد، وليلة أمس أعلن عن اتفاق بات قريبا. حديث نستضيفه هنا من باريس، أنطوان بسبوس، مدير مرصد الدول العربية في باريس، أهلا بكم.
2: أهلا بك.
1: هلال العبيدة، صحفي والكاتب العراقي المقيم في باريس، أهلا بكم أيضا أستاذ هلال. عبر الهاتف من واشنطن ينضم إلينا حسن منيمني، محاضر في معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية. أستاذ حسن، نجدد التحية. ومن الرياض ينضم إلينا أحمد الشهري، رئيس منتدى الخبرة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض، أهلا بكم جميعا ضيوفنا. أكثر من 100 يوم على بدء التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، ومعه تصريحات أمريكية أظهرت تناقضات. فإن بدأ ترامب الحرب واضعا عن هدفين لها، الإطاحة بالنظام والقضاء على برنامج إيران النووي، فهل لا الهدف الأول تحقق والثاني ليس قريبا؟ لجأت إيران إلى مضيق هرمز الذي عادلت قوته قوة القنبلة النووية، ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتراجع عن أهداف حربه من أجل اتفاق قبل 5 أشهر على انتخابات نصفية هي أول استحقاق انتخابي للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية، ألقت حرب إيران بتداعياتها الاقتصادية على أسعار النفط أمريكيا، وتتهيأ الولايات المتحدة لنهاية أسبوع حافلة ففيه يحيي الأمريكيون ذكرى 250 لاستقلال البلاد، ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في قمة مجموعة 7 هنا في باريس. لا يختلف اثنان في منطقة الشرق الأوسط أن حرب إيران خيرت وجه المنطقة، وما قبلها لن يكون كما بعدها. نبدأ بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة أمس أن الاتفاق بات وشيكا، نستمع إليه ثم نحلل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:
2: لقد نجحنا بإتمام اتفاق جيد مع إيران، وتبقى فقط بعض النقاط. اعتبارا من اليوم انتهت حرب إيران بعد أن قبلت بعدم حيازة القنبلة النووية، الشيء الذي كان هو هدفنا الرئيسي.
1: أستاذ أنطوان بسبوس، البداية معكم من هنا من باريس، مدير المرصد الدول العربية. هل هو اتفاق سلام مذكرة ستؤدي بعد 60 يوما، بعد نحو شهرين، إلى اتفاق سلام، أي أن المنطقة مقبلة على سلام غاب عنها منذ شباط فبراير الماضي؟
3: أعتقد أن الرئيس